تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب. نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، البرنامج الذي نصحبكم فيه في رحلة بين روائع الأغنية الحضرمية لنستمع إليها بقلوبنا قبل آذاننا، ونقرأ ما بين سطورها من حكايات وما تختزنه كلماتها من وفاء وما تحمله ألحانها من شوق وحنين إلى الإنسان

0: قد يظن البعض أن الأغنية مجرد كلمات ولحن وصوت جميل، لكنها في حقيقتها أعمق من ذلك بكثير. فالأغنية الصادقة تحفظ ذاكرة الشعوب وتنقل مشاعر الأجيال وتوثق علاقة الإنسان بوطنه وأهله، حتى تصبح مع مرور الزمن جزءا من التاريخ الثقافي والوجداني. والأغنية الحضرمية على وجه الخصوص تمتلك خصوصية لا تخطئها الأذن، لأنها ولدت من بيئة عرفت البحر والسفر وعاشت تجربة الاغتراب، فحملت في كلماتها حنين البحارة واشتياق المسافرين ودموع المودعين وفرحة العائدين إلى أرضهم بعد طول غياب. ولذلك لم يكن غريبا أن يحتل الحنين مساحة واسعة في الشعر والغناء الحضرمي، حتى أصبح لونا فنيا يلامس وجدان كل من عرف معنى الابتعاد عن الوطن أو ذاق مرارة فراق الأحبة. فالوطن ليس مجرد بقعة على الخريطة، بل هو أول ضحكة وأول خطوة وأول صديق وأول حلم. هو البيت الذي نشأنا فيه والشارع الذي حفظ أسماءنا والبحر الذي حمل أسرار طفولتنا والأصوات التي ألفناها حتى أصبحت جزءا من ذاكرتنا. ومن هنا كان الحنين إلى الوطن واحدا من أنبل المشاعر الإنسانية، لأنه يعبر عن الوفاء للجذور وعن ارتباط الإنسان بالمكان الذي كون شخصيته وصنع ذكرياته. مستمعين الكرام، كتب الشاعر حسين أبو بكر المحضار للحب وللوطن وللإنسان وللبحر وللغربة، لكنه حين كتب عن حضرموت كان يكتب بقلب عاشق يعرف قيمة الأرض التي أنجبته، ويؤمن بأن الوطن لا يقاس باتساعه وإنما بما يتركه في القلب من أثر. ولذلك جاءت قصائده عن مدن حضرموت صادقة تنبض بالوفاء وتفيض بالشوق، حتى أصبحت مرجعا لكل من أراد أن يتعرف إلى وجدان الإنسان الحضرمي. وفي حلقتنا هذه نقف مع واحدة من أجمل تلك القصائد، وهي قصيدة قريب بابد البداري دار، التي جسد فيها المحضار حنينه العميق إلى مدينة الشعر، تلك المدينة التي كانت بالنسبة إليه أكثر من مكان، كانت الذاكرة الأولى ومرسى الروح وعنوان الانتماء. والشعر ليست مدينة عابرة في تاريخ حضرموت، بل هي واحدة من أعرق مدنها، عرفت منذ قرون ميناء تجاريا مزدهرا ومركزا حضاريا وثقافيا، ومنها عبرت السفن إلى الهند وشرق أفريقيا وبلدان الشرق حاملة تجارة حضرموت ورسالة أبنائها وأخلاقهم وثقافتهم. وفي أزقتها القديمة وعلى شواطئ بحرها الممتد نشأت أجيال من الأدباء والعلماء والفنانين، وظلت الشعر رمزا للأصالة والكرم والانفتاح. ولذلك لم يكن مستغربا أن يعشقها المحضر وأن يذكرها في أكثر من عمل شعري، وأن يجعلها بطلة لإحدى أجمل قصائد الحنين. وقد تغنى بهذه القصيدة عددا من الفنانين، كل منهم أضفى عليها إحساسه وأسلوبه الخاص، غير أن شهرتها الواسعة ارتبطت بصوت الفنان اليمني الكبير محمد مرشد ناشي الذي قدمها بإحساسه العميق وأدائه المتميز، فانتشرت بين الجمهور وأصبحت من الأغنيات الراسخة في ذاكرة محبي الطرب اليمني والحضرمي. فلنستمع معا إلى هذه القصيدة الخالدة، أولا بصوت شاعرها الراحل حسين أبو بكر المحضار، ثم نعود لنتوقف عند معانيها وصورها الشعرية، ونكتشف كيف استطاع المحضار أن يحول الحنين إلى قصيدة، والقصيدة إلى أغنية خالدة.
1: قريب بد البداري دار معمورة وديرة غير ديرة، لكن قلبي ما رضي يختار غير الشحر، لا وليته الخيرة حبه وتقديره، لها من سمح ولها العز والمقدار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك دار وطني فيه الساس والآثار، به أسعد وأتأثر بتأثيره، دايم وانا فوقه محل قفار، حاشا تهجر الوادي عصافيره، تزدني الغيره واشتوق الى شمسه وظل الغار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك دار. زماني الجاير علي اجار، زماني الجاير علي اجار، سبب لي فراق الاهل والجيره، والبعد قد اضحى لحالي ضار، اضنى غصني الباسق وهو ضيره، تقطع مناشيره وسط قلبي كما ما يقطع المنشار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك دار. ودعت احبابي الوداع الحار، ودعت احبابي الوداع الحار، لي منه ذهاب العقل والحيره، واعطيتهم واعطوني الاسرار، والحساد ما جبنا لهم سيره، خايف من النيره وخايف تشتعل بعدي عليهم نار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك دار. يديت عزمي تقطع المشوار، منه حظ بايقطع مشاويره، والعود لا قطالة الأعمار، والخارب يجود الله بتعميره، راجين من خيره يساعدنا ويسعدنا كما الأخيار، دار الفلك دار وعزمت السفر، دار الفلك.

أحبائي المستمعين، يبدأ المحضار قصيدته بصدق وعفوية، مؤكدا أن حب الوطن لا يقاس بجمال المدن الأخرى بل بالمكانة التي يحتلها في القلب، فيقول: قريب باب الدل بدار دار معمورة وديرة غير قديرة، لكن قلبي ما رضي يختار غير الشحر لا وليته الخيرة. في هذه الأبيات يعترف الشاعر بجمال المدن الأخرى، لكنه يؤكد أن القلب لا يختار إلا وطنه الأول، لأن الذكريات والانتماء

التواصل المحضار حبه وتقديره لها من سمح ولها العز والمقدار، وطني وفيه الساس والآثار، به نسعد ونتأثر بتأثيره. يفتخر هنا بوطنه ويربط حبه للشعر بتأريخه العريق ومكانته الثقافية والبحرية، فهي بالنسبة إليه أرض الجذور والهوية، ومنها يستمد الإنسان اعتزازه وانتمائه.

نايم ونا فوقه محل قفار، حاشا تهجر الوادي عصافيره، تزيدني الغيرة ونتشوق إلى شمسه وظل الغار. يشبه المحضار الإنسان بالطائر، فقد يحلق بعيدا لكنه لا ينسى وكره، وهكذا يبقى الحنين إلى الوطن حاضرا مهما ابتعدت المسافات، وتظل أدق تفاصيل المكان محفورة في الذاكرة. أيها الأحبة، بهذه الكلمات البسيطة والعميقة يؤكد المحضار أن قيمة الوطن ليست في اتساعه أو عمرانه، وإنما في الذكريات التي يحتضنها وفي المحبة التي يزرعها في

أحبائي المستمعين، يتميز شعر حسين أبو بكر المحضار بأنه نابع من تجربة صادقة، ولذلك وصلت كلماته إلى القلوب بسهولة، فقد عرف السفر والاغتراب وعاش إحساس البعد عن الوطن، فجعل من الحنين موضعا حاضرا في كثير من قصائده. وفي هذه القصيدة لا يتحدث عن الشعر وحدها، بل يجعلها رمزا للوطن الذي يسكن القلب مهما ابتعد الإنسان.

اختار زماني الجاير عليه جار، سبب لي فراق الأهل والجيرة، البعد والأضحى لحالي ضار. في هذه الأبيات يصف الشاعر مرارة الغربة وأثرها في فراق الأهل والجيران، وهو إحساس عرفه كثير من الحضارم الذين حملوا حب وطنهم معهم أينما ارتحلوا، وظل الأمل بالعودة يرافقهم.

ثم يقول وضنا غصني الباس وهو ضيرة نقطع مناشيرة وسط قلبي كما يقطع المنشار. يشبه المحضار نفسه بغصن قوي لكن الفراق أنهكه وأوجعه في صورة شعرية مؤثرة تجسد ما يتركه البعد من ألم في النفس. أيها الأحباء، يبقى جمال هذه القصيدة في أنها لا تتحدث عن الشعر وحدها، بل عن علاقة الإنسان بوطنه وعن الوفاء للأرض والأهل والذكريات، ولذلك ظلت حاضرة في وجدان المستمعين وزادها أداء الفنان الكبير محمد مرشد ناجي انتشارا وتأثيرا لتصبح واحدة من روائع الأغنية الحضرمية الخالدة.

أحبائي المستمعين، يختتم المحضار قصيدته بأبيات تمزج بين حرارة الوداع ورجاء اللقاء. يقول: ودعت أحبابي وداعا حار، لمنه ذهاب العقل والحيرة، وأعطيتهم وأعطوني الأسرار، والحساد ما جبنا لهم سيرة. إنها لحظة فراق صادقة يصورها المحضار بإحساس عميق، حيث تمتزج المحبة بالحيرة والوفاء بالدعاء، ويبقى القلب معلقا بالأهل والأحبة. ثم يقول: خايف من النار، وخايف تشتعل بعدي عليه النار، وهو تعبير عن خوف المحب على من يحب، ودعوة صادقة بأن يحفظ الله الأحبة.

ويختتم بقوله: جديت عزمي وقطع المشوار، من له حب يقطع مشاويره، ونعود لاقى طالت الأعمار، والخارب يجود الله بتعميره، آجين من الخيرة يساعدنا ويساعدنا كما الأخيار. بهذه الأبيات يفتح المحضار باب الأمل، مؤكدا أن الغربة مهما طالت يعقبها لقاء، وأن ما أفسدته الأيام قادر الله على إصلاحه، لتأتي خاتمة القصيدة مفعمة بالتفاؤل والرجاء. أيها الأحبة الكرام، لقد جسد حسين أبو بكر المحضار في هذه القصيدة عشقه الصادق لمدينة الشحر، حتى أصبحت رمزا للوطن في وجدان كل مغترب. ورغم أن عددا من الفنانين تغنوا بها، فإنها اشتهرت على نطاق واسع بصوت الفنان الكبير محمد مرشد ناجي، الذي منحها بأدائه المتميز حضورا خالدا في ذاكرة الأغنية اليمنية. هكذا نصل إلى ختام حلقتنا من نبض الحنين، وقد عشنا مع قصيدة خالدة حملت معاني الوفاء والانتماء، وأكدت أن الوطن يبقى ساكنا في القلب مهما ابتعدت بنا المسافات.

حلقات يعدها الإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية.

0: المقلة تقدم. مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المسلمون الأكارم، أسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم، وهي حلقة تحمل رقم 68 للسنة الرابعة. معكم أعدادا وتقديما وإدارة للحوار علي صالح باقي، تنفيذا وإخراجا عمر علي بنبوع، ومن العلامة الحديث عبد الرحمن الثقاف.

0: سمعت باسمكم جميعا يسرني أن أرحب ترحيبا حارا بالمهندس عبد الرحيم حوري مدير مشروع الشغل العامة لمنطقة حضرموت والمهرة وسقطرة، والمهندس أمين سعيد بحميش عضو الفريق الفني لاستراتيجية التنمية بمحافظة حضرموت، وربما يشارك معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الله باغميان رئيس الفريق الفني لاستراتيجية المياه لمحافظة حضرموت. طبعا هذه الحلقة هي استكمالا للحلقة السابقة، كنا قد تحدثنا فيها عن تجربة حصاد مياه الأمطار والسيول بغير بوزير، ولكن في هذه الحلقة نتحدث عن أثر حصاد مياه الأمطار والسيول بغير بوزير المرحلة الثانية لمشروع الجدار التحويلي. باسم كافة المستمعين مهندس عبد الرحيم أرحب بك ترحيبا حارا في هذه الحلقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن سعداء اليوم بلقانا مع الأستاذ علي لاستكمال ما تم نقاشه سابقا حول الجدار التحويلي لوادي جد منطقة الصداع بغير بوزير.
0: نعم هي. طبعا في الحلقة الماضية تحدثنا عن فكرة حصاد مياه الأمطار والسيول وكيف جاءت لتعزيز وتغذية المياه الجوفية بغير البوزير، وتحدثنا أيضا عن الدراسات التنفيذية للمشروع وماذا عن الإجراءات التنفيذية، وأيضا تحدثنا عن دور مشروع الشغال العام في تمويل وتنفيذ المشروع والنتائج الأولية لرصد الأعمال التطبيقية للمشروع. ولكن اليوم سنتحدث عن مدى الاستفادة والأثر الطبيعي لهذا المشروع لمنطقة غير بوزير تحديدا. أسلمتم أو سلمتم
1: ابتدائي
0: لهذا المشروع المهم جدا الذي الهدف الأساسي منه تغذية مياه
1: الجوفية
0: بمنطقة غير بوزير كنموذج. متى تم تسليم؟
1: طبعا هو فترة التنفيذ حدود 4 شهور. الجزء الثاني من المرحلة الثانية للمشروع هي عبارة عن تعاقدات مجتمعية. تم تقسيمها إلى 5 مناقصات فوق المرحلة الأولى اللي قمنا بها. المناقصة الأولى كانت عبارة عن الجدار التحويلي اللي هو قائم، تم رفعه عن منسوب القائم زيادة كمية المياه. والمرحلة الثانية الجزء الثاني من الجدار، والمرحلة الثالثة دخول في الوادي باتجاه الشرق. جزء بسيط بحيث أن نقدر نحصل على أكبر كمية من المياه يستفاد منها. وكذلك المرحلة الرابعة كانت في القطع الصخري، لأن المياه اللي تعبر فيها القناة يعترضها جرف جبل يغير مسارها، فقمنا بتكسيره بحيث أنها تمشي القنوات هذه وتروح إلى
0: الانسيابية.
1: والمرحلة الخامسة هي التنسيم، الجدار اللي في الوسط تم رفعه حدود 70 سنتي. بخرسانة مسلحة. طبعا هذا 70 سنتي بطول 50 متر، تخيل كمية المياه اللي بتحيزها خلفها في الوادي. الوادي داخل ما شاء الله كبير. فاحنا رفعنا عن المرحلة السابقة 70 سنتي. تم أجل التنسيم. طبعا الأعمال كلها أعمال إنشائية، عبارة عن جدران تحويلية وقطع صخري وتسوية مسار القناة ورفع المفيض اللي هو الجزء التنسيم هذا اللي قمنا به. اللي استفادوا من المرحلة دي كاملة يعني لغاية الأجزاء لغاية 2 كيلو من مجرى السيل استفادوا من مناسيب الماء. ارتفع منسوب الآبار عند بعض الناس، ارتفع واحد، تواصلنا معهم عبر السلطة المحلية وكانت الاستجابة موجودة منهم انه في تغير في منسوب المياه الجوفية في الآبار.
0: في منطقة تحديدا؟
1: في بئر الفرات.
0: الفرات؟
1: في بئر الفرات في المنطقة الحدودية. هذه الفرات ما بين القارة والصداع.
2: ما بين القارة والصداع، هي الغيل. أو شوف بسم الله الرحمن الرحيم، شرفنا ان نكون متواجد معكم.
0: حياك الله.

0: فوادي يزيد يروح لها عبر ضبة ولا البحر يعني بيا السحر. فالجنة التحويلية اللي عملوها مكتب الأشغال هي يعني يخرج من الوادي يعني شد في الجبل يخرج من الوادي يجي باتجاه الحوم والقارة والصداع يعني حولنا مجال الوادي. تخيل انه وادي كامل يعني الماء حقه يروح للبحر الآن جزء منه جزء كبير منه تقريبا أكثر من 50% من الماء يتحول إلى
1: 50%
0: لأنه الوادي عرضه وادي جيد عرضه تقريبا 400 متر فالحاجز اللي سووه لنا اللي سووه نفذات الأشغال الآن بطول 200 متر تقريبا
1: نص
0: الوادي.
2: احنا اخترنا الموضع اللي طبعا مختلف وأقل منسوب في الوادي بحيث أن أدنى مطر وأدنى سيء يضرب ويستفاد منه. الجزء الكبير هذاك صعب إلا لو في سيء كبير يمكن يوصل للإذكر.
0: فتم تحويل الجناة هذه بطول تقريبا 3 كيلو متر الى المناطق الحوام الموجودة في قلب أوزير يعني المنطقة الغربية الشرقية من قلب أوزير هي منطقة زراعية كلها اللي هي القارة والصداع والصفراية وحباير والصفراية هذه المنطقة كلها زراعية كلها بار زراعية. فتحول الحمد لله في المنطقة الأخيرة جاءت محيني في رمضان تقريبا يعني تخيل تقريبا ما هي قارب 400 ألف متر مكعب يعني تحولت الآن الى
2: خزنة
0: 400 ألف متر مكعب. هاي لو تخيلنا أنه تقريبا بتغذي لك المكلة كلها لمدة شهر كامل تخيل حجم المياه اللي تروح كانت هدرا يعني. وفعلا تحولت إلى في عندنا في غير بوزير تطور في المنطقة الغربية الشمالية والشرقية شمال غير بوزير كلها هي عبارة عن خواع نسميها هناك حفر خواع تروح الماء فيها معروض عندنا في غير بوزير إن الماء لما يدخل فيها ما ينسد ينزل لتحت المياه الجوفية. وفعلا كانت تجربة اللي نفذت بالمشروع هذه تجربة ناجحة جدا و يعني الخلعة هذه سهلت الماء الى المعين وارتفع مثل ما قلتم يعني احد مثل الانشار السواء الابراهيم تحول الى الابار الزراعية الموجودة وارتفع مناسيب الماء في الابار الزراعية واستفادوا كثير من مناطق الابار الزراعية
1: هذه مفاهيم مطمة واحدة فقط في المنطقة.
2: يعني لو كان سبحان الله السيل اللي جاء يعني ما بنقول كبير جم وله ذاك يعني شيء متوسط وتم الاستفادة منه كاملا ما طلع للجزء اللي هو مرتفع في الوادي لأن الوادي مناسب. احنا اخترنا اوطى مكان في الوادي بحيث انه يستفاد منه اقل مطرة واستفاد منه. طب في نفس الوقت لا تنسى الفاقد في المياه اثناء القناة نفسها يروح في
1: اكيد
2: تصرف لكن هو في اتجاه الوادي نقول على هذه
0: مو في اتجاه خواع
2: في اتجاه خواع
0: الان المشروع اللي بعد المفروض نفذ اللي هو السواقه هذه ان المفروض تكون يعني جريان يجي مباشر للخواع فهذه عدو ما تنفهم محمد الان بس الحاجز وجزء من الـ من المجرى الى سد نسميها سد بجعاله. فمن بعد هذا السد الان تبقى انك تصفي القنوات هذه اللي تروح للحوم فهذه بيكون بتكلم عليها باشمهندس عبد الرحيم ان شاء الله عادي في المرحله
2: في على اللي يقول المهندس يعني بعد في مجرى القناه نفسها على طول كيلو او 2 كيلو يجي مفرق الوادي بعد ما حولنا المي يروح جزء منه الماء للقاره وجزء للصداع وللحبايه يروح هذا الجزء ان شاء الله نحن نتبنى تنفيذه او اي جهه اخرى
1: كمرحله ثانيه
2: ثالثه
1: المرحله الثانيه هذه اللي تم
2: المرحله الثانيه الان تم رفع منسوب الجزء الحاجز بارتفاع 70 سنتي.
1: من سيقوم بالاشراف على المشروع هذا بعد ما قمت بالتسليم؟
2: طبعا نحن نتعامل مع السلطه المحليه ومع مكتب الزراعه مكتب الزراعه بالمحافظه ومكتب الزراعه بالمديريه هو حاضر معنا مكتب الزراعه بالمديريه
1: بالمحافظه
2: الاستاذ عبد الله الاوثاني موجود يتواصل احنا معه فينزل مدير مكتبه في الغيل مدير مكتب الزراعه في الغيل وفي لجنه مجتمعيه من الزراعه من الملاك الزراعيين زي الجمعيه كذا زي حق صيادين جمعيه المزارعين موجودين معنا
0: جديد. هو صمم المشروع عفوا بس هو صمم المشروع طبعا ما فيش اي تدخلات هيدروليكيه فيها يعني ما تحتاج انك مثلا مضخمين
1: فهناك المشروع بحاجه الى مثلا الصيانه بعد فتره
2: هو تنظيف بس تنظيف هي شوف احنا بالنسبه لنا كمشروع شغل عام نعطي

0: الإسلام الابتدائي.
1: أنت أنا سمعته لسلطان
0: الابتدائي والنفس اللجنة المجتمعية.
1: نعم واللجنة المجتمعية
0: لمدة سنة. خلال فترة السنة ده أي خلل ناتج عن سوء التنفيذ، سوء الاستهلاك، سوء ممكن يتم يعني حل هذا.
1: نعم.
0: لكن احنا على اول ما نشيش نذكر الحاجات اللي دائما تصير في المناطق ذيك من البدو عملية سرق المجاوبينات، صارت مشاكل. المناطق هناك هي بعيدة من تجمعات الناس، وده يصير مثلا سرقة المجاوبينات الشبوك هذا. هذه تحمي الأراضي الزراعية وتحمي الحاجة وتحمي ده. فحتى في تصميمهم عند التأمين عملوا لها طبقة من
2: الخرسانة
0: بحيث أن هذا الشخص ما يكسر هذا ويشيل الشغل. فلما عملنا دراسة ورفعناها للجهات المانحة وشافوا الطبقة دي استغربوا ليش هذه الطبقة مش موجودة في كل تصميم. فسألت مهندس أمين قال لي لا هذه عندنا لأن الجماعة يشوفهم يا أخي. فما قالوا قالوا هذا مش مستفيدين إذا كانوا يخربوا شغلهم بيدا هذا مستفيدين. فنحن قفلنا الأدو واشتغلنا على الوضع الطبيعي والحمد لله مرت سنة على الحاجز الأول حق الوادي جد وما في إشكالية، وإن شاء الله الحاجز الثاني هذا لا تكون ما في إشكالية.
1: نعم ناخذ في اللحظات ثم نواصل. هاتف في الاستديو 302966 302966

ولا بلد، يا بابا انت بالعيال.

0: سعيد بحميش عضو الفريق الفني لاستراتيجية المياه من محافظة حضرموت. طبعا المشروع يعني بكل تفاصيله من المشاريع الناجحة والتي لها أثر كبير على مستوى محافظة حضرموت، طبعا ساحلا وأتمنى يكون أيضا واديا وصحراء في المستقبل وبقية المحافظات في المستقبل البعيد. بكل تأكيد هناك أثر واضح لهذا المشروع من خلال حديثكم، وهناك ارتفاع المنسوب المياه بشكل عام، المياه الجوفية بغير باوزير، ولكن ربما تواجهتم مشاكل عدم حصولكم على المعلومات الدقيقة لأثر هذا المشروع المهم جدا بمحافظة حضرموت. ما هي هذه الصعوبات؟
1: طبعا تعرف انت نحن كفنيين يعني حتى لما نجي نصمم او نحلل او نقيم اي مشروع نحتاج طبعا بيانات من الواقع ترفع لنا بحيث ان احنا ندخلها في برامجنا ونعرف كيف ان السلبيات او ايجابيات هذا المشروع. فنحن اهم مشكله تواجهنا احنا اللي عدم وجود الداتا.
0: طيب عفوا مهندس تميم، ناخذ مداخله ومن ثم تكمل حديثك. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حياتي لك
0: من جزيرة القرقر. حياك الله، تعرف عليك خالد كريم؟
2: ألو، معك عبد الله سعيد.
0: حياك الله سيد عبد الله، تفضل.
2: حياك الله من جزيرة العزة.
0: حياك الله، أهلا وسهلا بك، تفضل.
2: سيدي، هناك مشروع استراتيجي لعدة سدود مائية، تقريبا أربع سدود مائية، منها وادي عرف وتقريبا الغيل والخرد وشبع بن ناصر. هذا المشروع بساهم فيه الكويت، صندوق التنمية الكويتي، لكن إلى الآن المشروع هذا متعثر منذ أكثر من 15 سنة. يعني ده يعني الآن 100 سيول تخرج البحر، واحد سويتش منها. هل إذا الأخوة عندك معلومة عن آخر المعلومات عن المشروع هذا، مشروع سدود المائية الأربعة اللي كان مقررة في ساحل حضرموت؟ شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أخي عبد الله، شكرا لك.
3: طبعا هي كانت مقررة من قبل، حدث 8 سدود، 4 في الساحل و4 في الوادي عبر صندوق المال العربي الكويتي، بس كان مباشرة تقريبا مع مكتب الزراعة، مع مكتب الزراعة وزارة الزراعة ومع الأوضاع السياسية اللي توقفت. كان مقررنا 4 سدود، واحد في أرياف المكلة وادي حلم، واحد في عرف، واحد في فم الصيقة
1: تحامين
3: دي الشرقية،
1: تحامين بلحف الغيل.
3: أنا نزلت معهم في الأثناء
0: حجر ما يوجد
1: داء لم يوجد
3: كلها من كلا بس المفروض الآن يعني لو في متابعة مع صندوق المال العربي الكويتي تكون عبر وزارة الزراعة أو وزارة الثروة السمكية والزراعية، يكون هذا متابعة مباشرة.
0: نعم،
3: من هي الجهة المستفيدة الأولى؟
0: نعم،
3: كوزارة.
0: نعم، أنتم كمشروع الشغل العام
3: ما في شيء،
0: ما عندكم شيء. نعم، طيب نكمل
1: انتصارين. نرجع لموضوع البيانات اللي نحتاجها من الواقع، من الحقول،
0: نعم،
1: من الوزارة. فهذه نحن نواجه فيها صعوبات كثيرة. نحن نتمنى يعني من المزارعين وأصحاب الأراضي الآبار اللي حافين آبار يعطون نحن البيانات هذه. فواضح نحن الآن خلال بعد كم أشهر من السيل اللي حصل نشوف إن الأراضي الزراعية بدأت ترجع، يعني ذكر في معناته إنه هذا سيل الماء ارتفع.
0: نعم،
1: فنلاقي صعوبة إن نحن ما تلاقي المزارعين ما تلك المصداقية بالضبط. إحنا نحتاج نحن نأخذ رطب من جهة نقيس المنسوب المياه ذا ما يسمحوا إن نحن في أحد.
0: لماذا؟
1: لأنه لا يقول لك هذا لو قال لو حصل إن الناس شاف مسؤولين هذا لو شافوا إن عندنا ما تحسن خلاص ما في تكون دعم دعم من المشاريع. يعني تعرف ان اكثر الصناديق هنا يعمل مشاريع صغيره دعم المزارعين ودعم الاسر المنتجه ومش عارف كيف، فالناس عندهم تخوف من هذا الشيء. فنحن المصممين او الدارسين بنجيب نعمل بيانات ونرفع بياناتنا، فهذه نلاقي صعوبه في هذا. نتمنى من الناس يعني تعاون في الموضوع هذا.
3: طبعا نطمنهم ان الاستمراريه موجوده، طول ما الاستفاده موجوده الناس بتجيبها تشتغل.
0: اكيد اكيد،
3: لكن لو ما فيش استفاده ليش عاد بتشتغل وما فيش استفادة موجود؟
0: إذا ضرورة شفافية المعلومات، يعني أقدم لكم معلومات دقيقة وبكل
1: مريحية. في بعض معينة وفي بعض أبار لما جيت تشوف المناسيب حقها ارتفعت وزادت، أنت بتعرف هنا إيش من فين خوعة جات لها. يعني عندنا خوعة كثيرة، خوات البقشاش، خوات الصداع، خوات يعني أكثر من 15 خوعة موجودة هنا.
3: 15.
1: في البيانات اللي بيتم
0: بدنا نشوف يعني.
1: بالضبط. لأن أنت عارف إن هذه الأخوة تروح في باطن الأرض وما عندنا نشرح الأخوات الجيولوجية في باطن الأرض بحيث إن نعرف ما اتجاهات الأخوة هذه.
0: نعم.
1: فكل ما جت البيانات السطحية من أصحاب الأراضي الزراعية بأنه تحسنات الآبار نعرف إن هذه جات من هنا وجات من هنا.
0: نعم.
1: فهذه البيانات يا ريت يعني يكون مزارعين.
0: أنتم تلجوا للمزارعين مباشرة أو الجمعيات الزراعية؟
1: لا، نحن كتصميم نأخذ على الواقع مباشرة، ندور على المعايير المزارع كلها يعني نأخذ قياساتنا ونأخذ.
0: الجمعيات الزراعية ما تقدم لكم معلومات؟
1: لا، الجمعية التعاونية الزراعية أصلا هي بدأت المشروع على فكرة. هي بدأت المشروع في بداية 2000 تقريبا.
0: نعم.
1: وتعثر عليهم مساكين وانهدم اللي سووه. فالتعاونية الزراعية هم أكثر شيء ما عندهم مثل ما تقول مصممين وفنيين تقنيين
3: تهزين كل عبارة عن مزارعين
1: عبارة عن جمعيات وكل مزارعين بس بيعطونا كلها مجرد خدت خبرة ومستفيد منهم فعلا في ناحية الخبرات ومن ناحية فأنت تحتاج الخبرات هذه مشان تنقلها تحولها بعدين من واقع خبرة إلى واقع دراسات وتصاميم.
0: نعم.
1: فنتمنى التعاون يعني من المجتمع في هذا الموضوع يعني.
0: نعم. وتحديدا المزارعين.
3: أيوه. نحن إن شاء الله كمشروع شغال عامة في حال توفر التمويلات لدى مشروع الشغال العام في الجانب الزراعي سوف نتبنى مرحلة ثالثة. مرحلة ثالثة بتكون مرحلة ثالثة هي عبارة عن تصفية الخوع نفسها، يتم تصفيتها يدويا أو عبر معدات الكومبريشن، تصفي الخوع من داخل من الارتيان بحيث أنها تزيد كمية المياه اللي
1: هذه فترة طويلة متروكة
0: هي طبيعية. هذا الخوع
3: طبيعية بس ينزلوا لها يعني في ناس ينزلوا لها لما تحت.
0: نعم.
3: وسط طرق
0: هذه الخوع هل تتوفر وموجودة أيضا في بعض المناطق الأخرى في مديريات الأخرى على سبيل المثال؟
1: لا والله لا
3: ما شفت
0: غير
3: يمكن في مناطق يسموها النوب.
0: نعم.
3: في كذا ضليعة.
0: نعم.
3: يسمونه النوب بس النوب في النوب هذا ينزل المي بس ما يروح لل يبقى تحت الأرض كما الخزان
1: كما الكريف كده
3: كما تحت يكون مغطى في فتحات في الجبل كده صغيرة في الأرض.
0: نعم.
3: يدخل ما بعدين يسحبوا المي
0: مثل الجريف
3: لكن الخواء يعني سبحان الله تنزل عبر مجاري تحت الأرض تغدي عبر المناسيب تغدي
1: من يعني جهة منطقة الغوية البوزية انت لو بتشوفها كيف يعني هي عبارة عن جبلية من جهة وطينية من جهة أخرى جهة النقعة والعبيبة تختلف عن جهة الصداع وما هذا.
0: نعم.
1: فيمكن الطبقات التكتونية هذه الخاصة بال
0: هي دي الميزة
1: هذه الميزة اللي سبقتها.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي.
1: هذه الميزة اللي سبقتها.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي زكي.
2: حياك الله. تحياتي لك أستاذ علي وتحياتي ضيوفك الكرام.
0: حياك الله أخي زكي صالح.
2: بارك لكم هذا الإنجاز والنجاح المثمر ما شاء الله تبارك الله على الواقع. مهندسين يعني هل هذا الجسر الحاجي للارتفاع 70 سنتي هل هو قابل للزيادة اللي فوقنا بارتفاع أكثر من 70 سنتي؟
3: طبعا هي السبعين مش هي الحاجز كله، هو الحاجز اكتر من مترين، الا المرحلة الثانية بس ضفنا فوق 70 سنتي. المرحلة الاولى يعني كان ارتفاعها كبير الان صار المرحلة الثانية 70 سنتي، فالاجمال الكلي صار 2 متر و70.
2: طيب يعني هل يعني تحويل المسار مسار الخط السيل لما كان يروح لك باتجاه شرق ربابة يعني هل حالات حرمة مناطق ثانية على حساب هذا؟
3: لا لا لا لا، هو السيل يحجي جزء والباقي يمر من فوق، في عملنا له تنسيم مش دار تنسيم يروح يمشي السيل مباشرة عبر الوادي.
2: يعني هل نخشى نحن مستقبلا يعني يكون هناك في فيضان في منطقة الغيل أو شمنا حيث انه تحول مجرى السيل من منطقة الى منطقة يعني مستقبلا ان سمح الله يعني هل حسبتوا حسابكم؟
3: لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا ما محسوبة
2: يعني مستقبلا يعني يضغط على هذه المنطقة منطقة يسبب فيضانات او حاجة كده؟
3: لا لا لا لا ما فيش ده ما فيش ده في دراسات جيولوجية لكمية المياه اللي تنزل أكبر كمية وهذا اللي يحجز هو من اسمه حاجز وليس سد، احنا نحجز كمية من المياه فقط والباقي يروح يعني يطلع من فوق الحاجز ويروح للمجراه الطبيعي حاجز ولا بسيط يعني.
2: مبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز العظيم.
3: حياك الله.
0: فعلا ممتاز.
2: هذا الموضوع المهم.
0: نعم نعم.
2: ان شاء الله
3: نشوفه
2: في اماكن اخرى
3: باذن
2: الله.
3: ان شاء الله احنا الان في شغالين برضو في غير بيومين في في في بعض المرافق عندي في وادي الحب هناك في في الدحدة والقويرة والملجم. أيوة. نفس الطريقة هذه الان شغالين فيها. بس هناك الاشكالية انها قريبة من الاراضي الزراعية. هنا دي بعيدة. هذا تغذية المياه الجوفية.
2: تغذية.
3: ايوه حق وادي غير بيومين هي يعني الزراعة الاستفادة منها في الري الزراعي المباشر يعني. لكن الفكرة هي واحدة ان احنا نحاول نغذي المياه الجوفية ونسيطر على كم المياه الري في الاراضي الزراعية.
2: وهذا الاهم يعني.
3: نعم نعم في جانب زراعي وهذا المهم. نعم.
2: طيب شكرا جزيلا لك.
3: حياك استاذ.
0: شكرا جزيلا لك زكي صالح على هذه المداخلة. المرحلة الثالثة من تسعة عبد الرحيم. المرحلة الثالثة ستوفرونها بكل تأكيد.
3: والله يعني هي حاليا لا يتوفر التمويل مشان نكون صادقين. لكن احنا نطمح ان في حال توفر التمويل من قبل مشروع شغالان بنشتغل مرحلة ثالثة. وهي عبارة عن تصفية الخوع 15 خوعة وامتداد في القنوات الزراعية والتحويلي الجار التحويلي اللي بيغير مجرى الماء من الى الجارة والى الحباير والصداع. ان شاء الله هذا تكون. واذا في اي جهة اخرى سواء كان سلطة محلية سواء كان محافظة سواء كان اي
1: زراعة
3: صندوق زراعة اي الدراسات موجودة. احنا مستعدين مع الشباب نتعاون في اعداد
0: وزارة الزراعة. مهندس عبد الرحيم وزارة الزراعة وزارة المياه هل لها دور في هذا الجانب؟ هل سعوا مثلا لتمويلكم او
3: هم متواجدين
0: معنا
3: هم متواجدين معنا في كل خطوة من المشروع سواء كان في الاعداد في الرفع في البداية في الرفع او في الاختيار نفس زي الصداع مثلا او غير بوزي هم موجودين. وزارة الزراعة ومكتب الزراعة موجودين معنا.
0: بس التمويل اتحدث كوزارة
3: ولا موجودين معنا. بس عملية الدعم ان ما عندهم هم اصلا الإيراد حتى ان يدعمك.
0: نعم.
3: فاحنا تعاملنا مع المنظمة الدولية مع اليو ان دي بي.
0: نعم.
3: في قطاع الزراعة.
0: نعم.
3: او مع اليو ان دي بي في قطاع الثروه السمكية.
0: نعم.
3: هم بيكونوا زي ما تقول شريك الوسيط اللي مستفيد.
0: نعم.
3: كدولة من يمثل الدولة في المشاريع هذه الزراعة.
0: نعم.
3: فهم معانا في كل خطوة أثناء الرفع والاختيار.
1: مؤسسة المياه خاصة بالنسبة للمشروع هذا قدم الدعم لجسم مثل ما تقول في عدد الدراسات.
0: مؤسسة المياه هي مستفيدة.
1: أيوه أنا برضو نشتغل في مؤسسة المياه وعندنا معلومات كمية كبيرة من المعلومات والبيانات الخاصة بالمياه والآبار وحفر الآبار وكذا. فهو دعم لجسمي بالنسبة لمؤسسة المياه للمشروع يعني تنفيذ تغذية المهندسين بالمعلومات والبيانات الخاصة للتصميم يعني.
3: نعم. نزلوا حتى معانا في الاستلام والتسليم والمواقع نزلوا معانا.
0: نعم.
3: مع مندوبين من مكتب الزراعة. وطبعا أحب أن أشير أن معالي وزير الثروة السمكية والزراعة على تواصل ويسأل دائما على المشروع ونحن على تواصل معه ونرسل له كل ما تم تنفيذه.
0: سقطري
3: أعتقد. أيوه سقطري عبد الله سالم سقطري.
0: نعم.
3: احنا على تواصل معه. على علاقة وطيدة يعني ان هذا المشروع هو مهتم بكثير ويتواصل معه ويتمنى انه لو جاء حضرموت يدخل ضمن برنامج زيارة هذا المشروع.
0: نعم. وبكل المقاييس هو المشروع ناجح جدا.
3: نعم نعم.
0: نحن نشد على ايديكم كمهندسين تشرفون وتنفذوا هذا المشروع المهم جدا وهو لا يقصر فقط فائدته على المناطق الزراعية في غير بوزير بل أيضا في تمويل المياه لمدينة المكلا. هذه المدينة التي أعتقد معظم مياه يأتي من غير بوزير من حد المضيبة غير بوزير.
1: نعم هي مياه مدينة الغير هي مدينة المياه والأجمع الأول تقول الآن الحمد لله يعني المشاريع هذه إن شاء الله تعيد خضرة الغير من أول جديد إن شاء الله بإذن الله
0: بعد أن جفت الآبار وبعد جفت الحوم وغيرها من المشاكل اللي كان نستمع مشاكلها عبر برامج إذاعة مكلا مختلفة. نعم ناخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستديو 3-0-2-9-6-6

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، نتيجة الآن إلى غير بوزير، ومعنا الخط السيد بالجرزي رئيس لجنة جمهورية نائب رئيس جمهورية الفرات بغير بوزير. معيان
1: الفرات.
0: معيان الفرات نعم. أخي سعيد، طبعا بعد تنفيذ مشروع حصاد مياه أمطار وسيول بغير بوزير، بكل تأكيد هناك أثر لهذا المشروع. من وجهة نظركم ما هو هذا الأثر؟
1: طبعا مثل نحن كان من الفرات نفسنا، يعني لما جاءت الامطار هذه الاخيره قبل ثلاث اشهر او اربع اشهر كان عندنا احد الابار حقنا يعني منخفضه، يعني ما نقدر نطلع شيء منها، اللي جف المالي فيها. بعد الامطار الاخيره ارتفع نسبة المياه تقريبا استمرت معنا حوالي شهرين شهرين شويه، جاءت مثل النوم حق السابع الان ما فيها موجود ماء.
0: هناك استفاده مباشره لهذا المشروع. هل تعتقد انه ايضا هناك معايير اخرى استفادت من المشروع؟
1: اكيد، لان المنطقه كلها مترابطه، يعني عندنا كل المؤثر معايير موضع واحد، اكثر من الحارس من الاشول كلهم متداولين معايير.
0: معنا المهندس عبد الرحيم الحوري مدير مشروع الشغل العامة لمنطقة حضرموت المهرة سقطرة، والمهندس أمين سعيد بحميش عضو الفريق الفني لاستراتيجية المياه بمحافظة حضرموت. هل هناك ملاحظات تود أن تضعها أمامهم؟
1: الحمد لله بشكرهم من الجهود معنا
0: بثلاث سنوات تحولية. تفضل عبد الرحيم.
2: أستاذ سعيد، بس سؤال كذا، يعني إذا بتقدر تفيدنا فيه، عمق الابار اللي تمت يعني استفادت من كميه المياه اللي جاتها من حق وادي جد، كم عمق الابار تقريبا؟
1: النادي عندنا عمقه 60 متر،
2: واللي حواليه كله بنفس العمق او اختلاف في الابار؟
1: 60 70، اكثر اكثر من 100 متر بالكبير.
2: فالكل مستفاد في المزايا. نحن نحاول الآن نربط الكلام بحيث أن الخوع هذه تقدر تغذي الأعماق أبو 60 وأبو 70 وأبو ده كامل، يعني أقصد هذا الكلام.
1: نحن الحمد لله تشد من هذه
0: الاستفادة
1: واضحة كامل، لأن
0: هذا
1: البئر هذا
0: حقنا
1: ما
0: شفناه، يعني هي
1: ما
0: نحن نطلع جمال
1: ضع منها.
0: يعني كان البئر فاضي تماما، يعني
1: لا
2: نبيع
1: عليه ما
2: خوانين زي مثل
1: المياه، ما
2: نقدر نطلعها
1: في
2: الأبار. طيب استاذ سعيد، لو تم تصفية الخوع اللي موجود اللي مغذي للآبار هذه، هل يعني أكيد بتكون في ارتفاع كبير في المنسوب صح؟
1: أكيد
0: متوقع عادي. نعم. تفضل المهندس أمين.
3: استاذ سعيد كيف حالك؟ معك أمين بحميش. أقول لك نحن طبعا كمزمومين نحتاج يعني بيانات ومعلومات عن الآبار هذه، مناسيب الماء كم كانت ومناسيب الماء كم صارت الآن بعد الأمطار بعد الجنان ما تنفذت. فهذه بتطرح لنا مؤشرات، يعني مؤشرات بحيث نحن نصمم عليها واستكمال المشروع الأكثر مشان نستفيد منه أكثر كمية من المزارعين. من ذا يعني تقدر، لو تقدر تعطينا احنا يعني عدة آبار في الصفال وفي القارة وفي
1: آبار هناك هابط العمل، هابط العمل
3: هابط العمل برضو
1: انا بين عنده آبار يكون عند المشي تحميل. آبار كان مشي سامع لما الفترة الأخيرة برزاها ما فجأة، يعني حتى من المياه الموجودة
2: نحتاج إلى
1: والآن بدأت أنها عدة
0: بدأت تنخفض الآن.
1: لأن الفترة حوالي بعض الأجزام استمروا، بعض الأجزام استمروا لأن ما كان مطار، ولكن ظلوا العارفة التغذية.
0: تعتقد لو جاءت الأمطار ستزيد منسوب أو سترتفع منسوب المياه في هذه الأبار؟
1: المرة الأخيرة هذا أول ما يظهر أول الفترة كان غير موجود حتى جاءت أمطار، هاي العارفة كثير، لكن هذه المرة الأمطار لما جاءت قدت هذا الإمكان تقريبا، لأن السنة كنا سنة واحد يقول لك البيع حقنا فيها فاهمة.
0: الحمد لله. شكرا جزيلا لك اخي سعيد بالقزي نائب رئيس جمهورية الفرات بغير بوزير. شكرا لك اخي سعيد. شكرا لك. هذا دليل المهندس عبد الرحيم على نجاح المشروع بشكل جيد.
2: الحمد لله.
0: وطبعا نحن من خلال هذا المنبر ندعو الجهات المختلفة ما فيها البنك الدولي والصناديق المالية المعروفة في حضرموت وغيرها من الجهات لدعم المرحلة الثالثة من هذا المشروع. وطبعا هذا المشروع سيعود بشكل مباشر على المزارعين سواء كان في غير بازوير، أيضا على القاطرين في مدينة المقلة، حاضرة حضرموت وعاصمة حضرموت، باعتبار أن مدينة المقلة تتغدى من المياه القادمة من غير بازوير، تحديدا من حقول العضيبة والنقعة وغيرها من هذه المناطق. ولهذا ندعو جميع الجهات الدولية والبنك الدولي والكثير من البنوك التي يجب أن تسهم في نجاح هذا المشروع، وطبعا نجاحه واضح اليوم، وتسهم في المرحلة الثالثة من هذا المشروع، وطبعا الجهات المختلفة سواء كان مشروع الشغل العامة والفريق الفني لاستراتيجية المياه محافظة حضرموت، مستعدين يقدمون كل التسهيلات وكل الدعم اللوجستي والفني لهذه المشاريع التي يجب أن تنجح، وأثرها سيعم جميع الناس في محافظة حضرموت. أنا أحييكم مهندس عبد الرحيم، مهندس سليم، على هذا النجاح الكبير، وطبعا جهودكم لم تذهب سدى، لم تذهب سدى، نعم حياكم الله، وأنا حية شد على أيديكم لنجاح هذا المشروع.
2: الله
0: ناخذ فاصل ثم نواصل.

0: طبعا بكل تأكيد تضمنوا صوتكم لصوتنا مستعدين تقدموا كافة التسهيلات لمن سيسهم في تقديم الدعم لكم ولمثل هذه المشاريع الحيوية الهامة التي مربوطها بشكل أولي وسريع على الزراعة في غير بوزير ومناطق كثيرة من حضرموت وهنا على المواطنين كاستخدية تغذية للمياه الجوفية وأيضا لإيصال المياه بشكل جيد. نحن أيضا في مدينة مكلا في بعض المناطق المرتفعات تعاني من أزمات مياه وغيرها. ما هي كلمتكم لهذه الجهات سواء كان البنوك الدولية أو الجهات والصناديق المختلفة؟
1: طبعا احنا نضم صوتنا إلى صوتك أستاذ علي، وكمشروع أشغال عامة في حال توفر التمويلات لدى مشروع أشغال عامة في الجانب الزراعي احنا مستعدين نكمل شغلنا.
0: نعم
1: مستعدين نكمل شغلنا والجمالة تكبر لأن الاستفادة واضحة، لكن في حال عدم توفر التمويلات لدى مشروع أشغال عامة وفي جهات أخرى عندها النية أنها تستكمل هذا المشروع حتى تكبر الاستفادة تكون أكبر وأكثر، احنا كمشروع أشغال عامة مستعدين في دعم هذا المشروع من حيث الدراسات من حيث المعلومات. نعم من حيث المعلومات اللي يحتاجونها كذلك الأخوة في الاستراتيجية المنسمين هم على تواصل معنا وعلى تواصل مع أي جهة أخرى قادرة أنها تبني أو تشتغل في هذا الجانب وتستكمل معلوماتهم موجودة والواقع موجود.
0: نعم
1: يعني والاستفادة موجودة، يعني احنا اسسنا اللي كان مدخول فيه من اي حاجة احنا اسسنا له مظاهرة الفرق.
0: احنا قمنا بالاتصال بسعيد بالقزي طبعا هو نائب رئيس جمعية الفرات بقى البوزير واشار مدى استفادتهم من هذا المشروع بشكل مباشر من خلال فترة الامطار التي شهدتها مدينة مكلا والبوزير.
2: نعم حسب ما قلت لك يعني هذا المشروع لما تنفذ الان صار اعطاك مؤشر قوي جدا امكانيه انك تطور المشروع هذا اكثر
0: واكثر.
2: انه في انه ممكن التنفيذ قابل للتنفيذ يعني مش مستحيل يعني، فالتصميم هو عباره عن تصاميم بسيطه جدا قابل للتنفيذ يعني شبه تجي بتعمل لك سد كبير ضخم جدا وتوقف مثل المشاريع اللي توقفت هذيك. فالفريق الفني لاستراتيجيه حضرموت هو فريق تطوعي طبعا.
0: نعم
2: وفي طبعا دعمات بالنسبه للحاجات اللي هي الامكانيات بس مثل الخرائط وشغلات هذه تجي منها عن طريق بوشان معنا فريق من فريق بريطانيا اعطونا احنا مدينة احنا بالخرائط وكذا. فهذه الدراسات الصغيره هذه نخرجها نحن طبعا هي تطوعيه وما بدون اي مقابل يعني ما ناخذ اي مقابل يعني حد نتمنى من اي جهه مانحه تريد تنفيذ اي مشروع نحن عندنا موجودات الدراسات يعني نعملها على شكل مكونات صغيره بحيث انها ممكن تبنيها او اذا باخذها مكون كبير ممكن اعملها كمكونات كبيره، لكن نحن عم نجزئناها كمجهز حسب ما شفت كمجزئات مثل ما قال الاستاذ محمد ابراهيم.
0: نعم
2: هي عباره عن مراحل تنفذ على مراحل.
0: نعم
2: نتمنى اي حاجه من داعمه من اصحاب سواء كان الصناديق

0: تكون بالترويج هذه الدراسات نقدمهم لها. فالفريق الفني الاستراتيجي اللي احنا هو فريق تطوعي وموجودة الدراسات عندنا ومستعدين نقدم لها اي احد.
1: متى مطلوبت منها؟
0: متى مطلوبت في اي وقت.
2: يعني في جديه من الجهات المانحه، الناس مستعده تشتغل.
1: نعم
2: الناس مستعده تشتغل. بس الاهم شيء تبني الفكره واللف وتشتغل.
0: اكيد اصحاب صندوق الاشغال بصراحه بامانه يعني هم اول فريق، يعني اول جهه دخلت في
2: احنا مجرد ما شفنا الفكره وعملنا دراسه الاستبيان ده حسينا ان في الاستفاده بتكون موجوده. فعلى طول باشرنا بالعمل في مرحلتين
1: جدا
0: الانطلاقه كانت صح من اصحاب صندوق الاشغال.
1: طب المرحله الثالثه بشرتوا انها ستكون تنظيف.
2: ان شاء الله ان شاء الله تنظيف والقناه نفسها يعني يمشي فيها المي. في بعض الاماكن الحرجه نحن نسميها يروح فيها المي في الجبال في الدا.
1: نعم.
2: فنعمل لها جدران
0: حمايه جدران ساندة
2: جدران ساندة
0: في قناه توزيع للجهه الغربيه والجهه الشرقيه
2: المياه اللي تروح للدار ومياه
1: للدار. نعم. الى اي مدى ممكن تستفيد بعض المناطق الاخرى مهندس عبد الرحيم ومهندس امين غير البوزير؟ يعني هل هناك مناطق اخرى مثلا حجر مدريات اخرى في الوادي مثلا؟
2: طبعا احنا بالنسبه لنا في مشروع قادم.
1: عفوا
2: تفضل
1: كنا اخونا داخل. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك الله اخي زكي.
3: استاذ علي عفوا يا
1: تفضل
3: كرم ان شاء الله. انا اقول لك طالما الاستفاده واضحه.
1: نعم.
3: فتكير الحمد لله كل الناس تستفيد من كله وغيره وكل حاجه وكل شيء. يعني المفروض ولا ننتظر يعني الدعم الخارجي ده بيعطينا احنا رياض. الحمد لله مطالبكم رياض على اساس ان الدعم الخارجي من هنا ومن هنا وكل حاجه ده. طيب نحن هنا في الداخل يعني المفروض تشترك منظمات المجتمع المدني والناس تكون يعني لان الكل مستفيد منها حتى يكون في شكل مبادرات من اهل المكنة ومن اهل الغين ومن اجل المزحة من اهل تكون حتى على تصفية الاخوة هذيلا. لان حان بعض الاخوة يتطلب يعني الالية ما بتدخل او حاجة كده يتطلب اعمال يدوية
2: طريقة تقليدية تنظيم بالطريقة التقليدية
3: بالضبط. يعني نحن نشرت المواطنين في شكل مبادرات في شكل ملتقيات الشباب هذا الناجي يكون في ترويج لهذيلا تكون يعني يعني يتصفون بالاعمال يدوية كمقترح كده.
0: صحيح
1: جدا.
2: يعني لو في مثلا شباب او مثلا جمعية او يعملوا زي المنشور هكذا او مبادرة.
1: نعم.
2: ممكن ليش لا. لو يبدو بالمناطق المستفيدة نفسها السباع والحباير
1: نعم.
3: يعني الان ما نخلي شيء يعني ننتظر على اساس ان هذا نبدا نحن نبدا من الداخل.
2: ممتاز كلام جميل كلام صحيح
3: من الداخل. هذا اللي كان مقترح له وانتم درسوه ان شاء الله.
1: نضم صوتنا صوتك زكي صالح مع هذا المقترح ويجب ان تسهم مثل ما شفت الجمعيات وغيرها من الجهات الداخليه
3: الفجات الشبابيه
1: هذين انجاح المشروع.
3: نعم. شباب ياسين عاطلين في المقاهي وفي الباريات ونحن نروح هذا نشرب ماء شربت ماء افضل من هذا الاعمال جلسه وشغلات هذا.
1: صحيح صحيح. شكرا لك زكي صالح على هذه المداخله. شكرا لك. في ختام الحلقه مهندس عبد الرحيم ما هي كلمتكم في المنطلق؟
2: طبعا احنا على مستوى الان ساحة حضرموت في توجيهات انها في الجانب الزراعي نتكلم الان بشكل عام في معنى تدخل في وادي حجر مشاريع عبارة عن حواجز نفس الطريقة اللي موجودة في الغين حواجز مائية وحماية أراضي زراعية وقنوات زراعية.
1: هذا في طور مشروع شغال
2: عنا. هذا مشروع هو المشروع طبعا يضم حجر وتبن وادي حجر وتبن في أبيان.
1: نعم. وادي تبن.
2: أراضي تبن.
1: نعم.
2: هو كده التمويل اسمه.
1: نعم.
2: احنا معانا وادي حجر. فقد عملنا ورشة عمل في فندق رمادة ودعينا الجهات المعنية كل من تجري مياهها في وادي حجر يعتبر مستفيد من شبوة إلى حضرموت كل المديريات يبعث والضلاعة وأجزاء من الضلاعة اللي بتجاه وحجر نفسها وأجزاء من بني ميفع وأجزاء من أرياف المكلة وأجزاء من دوعن كل مصادر المياه اللي مياهها تنزل في وادي حجر فيعتبر مستفيد من وادي حجر. في الجانب الزراعي. طبعا معنا في الشحر تبع البرنامج الزراعي في تبالة عيون مياه تنظيف العيون وتعميقها والقنوات الزراعية في تبالة الشحر. وفي معنا في معيان مكنون قد خلصناه كامل صور كامل معايين والعيون. وفي معيان القطب بالمجد هذا شغالين فيه والآن نحاول ندخل في مناطق فلسطين وهذا نعيد إحياء الجانب الزراعي.
1: ممتاز ممتاز. تفضل مهندس أمين.
0: في ختام هذا اللقاء أحب بس أذكر حاجة، يعني نتمنى نحن كفنيين مهندسين اللي ربتنا غير بوزير وأمتنا وطلعتنا كمهندسين، نتمنى نحن نخدم هذه البلد ونرجعها مثل ما كانت على الأقل، حتى لو حتى جزء بسيط مما كان في آية البوزير. وبختم هذه حديث الهدف بآية إنه الله يقول وقل عملوا فسيرى الله ورسوله. يعني نتمنى من الكل يعمل، يعني من الكل سواء كانت منظمات سواء كان من الشباب سواء كان سلطة محلية سواء كان نحن كفنيين مهندسين مستعدين نقدم الحاجة إن شاء الله بإذن الله ربنا يقدم لي فيه الخير.
1: شكرا. باسم كافة المستمعين أحييكم وأقدر هذه الجهود الكبيرة التي بذلت أموال في تجربة حصاد مياه الأمطار والسيول بغير البوزير. طبعا المرحلة الثانية تم تسليمها بشروع التحويلي، وأشيد بكم بكل أمانة وتقدير على هذا الجهد الكبير الذي بذلتموه، وأثر هذا الجهد باين مختلف الناس في هذه المناطق. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
2: مهندس
1: أمين
2: نشكر الإذاعة اللي تاحت الفرصة لنشاط مشروع الأشغال العامة في الجانب الزراعي. طبعا احنا في عدة جوانب في الكروة السمكية وفي لكن هذا الجانب جانب مهم جدا لنا يلمسه المواطن والمزارع والاستفادة كبيرة.
1: نعم
2: مش ليس بشكل شخصي.
1: مشروع الأشغال العامة معظم مشاريع ناجحة جدا. وطبعا لنا لقاءات قادمة نحن إن شاء الله سنكون داعمين لكم إعلاميا في هذه المشاريع الناجحة نحن معكم باستمرار، ونحن إعلاميا سنقف معكم لنجاح هذه المشاريع الهامة التي تعود ريحة للمواطن بشكل أساسي بشكل هام. شكرا لكم، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
2: شكرا جزيلا.
1: أعزائي المستمعين ألتقي بكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين لكم تحياتي علي صالح الراقي وتحيات عمر بامبوع وعبد الرحمن السقاف. إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العامة.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

الحديث عن شلة ماما في استوديوهة إذاعة المكلم مستمعين الكرام والصالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الدولة اليمنية باتت أكثر قدوة وتماسكا واستعدادا لحماية مواطنيها ومؤسساتها ومصالحها السيادية بعد سنوات من العمل على توحيد القرار السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتغيير المقاربة الإقليمية والدولية تجاه الميليشيات الحوثية الإرهابية. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أبناء وشباب الوطن عامة وحضرموت خاصة بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، مشيدا بما يمثله الشباب من طاقات وطنية واعدة ودور فاعل في مسيرة التنمية والبناء والنهوض بالوطن وصناعة مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. استعرض دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أمس مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وقع وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجالات الزراعية والسمكية والأحياء البحرية والإنتاج الحيواني والموارد المائية والوقاية النباتية بما يعزز خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية الوطنية وبناء القدرات البشرية. بحث وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش مع مدير عام الهيئة العامة لكهرباء الريف بساحل حضرموت المهندس عبد الله بن بشر أوضاع الخدمة الكهربائية في مناطق الريف ومستوى التوليد وأبرز التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه محطات الكهرباء وسبل معالجتها. افتتح وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي أمس بمقر رئاسة جامعة حضرموت مركز خدمات الشباب بحضرموت التابع لمنظمة شباب بلا حدود بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن السيد فرانكيسكو غالتيري وممثل الصندوق في حضرموت الأستاذ أنور باجمال وقيادة منظمة شباب بلا حدود وعدد من قيادات جامعة حضرموت وممثلي الجهات ذات العلاقة بالشأن الشبابي. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى صبري صالح العسل والد صالح وأخو عمر وعبد الناصر والسادات ومحمد وخالد. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد الروضة والدفن في مقبرة يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام والصالح قرأت على مسامعكم عرض الحديث عشر نفذه على الهواء مباشرة الزميل عمر بامبو وكان معنا من الإعلام الجديد الزميل عبد الرحمن السقاف. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع.

0: وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال.
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة.

0: الخطة يا سادة يا كرام، وقد أوشكت الرحلة الأولى على النهاية.
1: رهن والحقيقة،
2: ها نحن نقترب من نهاية هذه الرحلة وما فيها من أخبار، وقد أوشكنا على ختام رحلة ابن بطوطة الأولى مع كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. نطرق أبواب هذا الخان.
3: افتحوا باب الخان، افتحوا لنحصي عدد المسافرين نزلاء هذا الخان، فإنهم أمانة في عنق حاكم هذه المنطقة من طريق السفر.
4: افتحوا باب الخان، افتحوا باب الخان، وليخرج كل نزيل من غرفته، وليقف كل منكم في طابور الإحصاء والتمام.
5: طابور الإحصاء والتمام وراءنا في كل مكان، من معسكر الجند إلى عسكر السلطان إلى هذا الخان. ما هذا الذي يجري لنا يا ابن بطوطة؟ ما هي القصة؟

0: حيث انك سألت ابن بطوطة فاسمع يا صديق السلامة. القصة ان اهل الصين يعتبرون المسافر مثل المال والبضاعة، فهم حريصون على سلامتنا اينما اتجهت بنا القافلة.
1: الحقيقة ايها الاحباب الكرام ان بلاد الصين من امن بلاد الارض واكثرها عدلا وسلاما، وقد جهزوا للمسافرين في كل مرحلة من مراحل السفر فندقا صغيرا او خانا.
2: وكما علمنا بالامس انه اذا كان بعد المغرب او العشاء جاء الحاكم ومعه الكاتب لكتابة اسماء جميع من يبيت في هذا المكان، ثم يقفل الباب ويختم عليه بخاتمه ويضع عليه حراسة من خارجه حتى يصبح الصباح.

0: وكان بعد الصبح جاء الحاكم مرة أخرى ومعه الكاتب، فدعا كل نزيل باسمه وكتب به تفصيلا، ثم يبعث معهم من يوصلهم إلى المنزل الثاني من الطريق الطويل، ويأتيه ببراءة من حاكمه أن الجميع قد وصلوا إليه سالمين.
1: هذه آمن طريقة يسافر بها الإنسان فيصل إلى غايته بأمن وسلام.
0: نعم، وحقكم أيها الإخوان، وهكذا يكون السفر في كل منزل ببلادهم من خان بالق إلى صين الصين.
2: لكن ماذا عن الشراب والطعام في تلك الطرق البعيدة والمنازل النائية يا مولاتي نورشا؟
0: مهما بعدت المسيرة يا ابن فرحان، ومهما نأى المكان، ستجد الطعام والشراب ينتظرك في كل منزل وخان.
3: والآن وقد اطمأن على طعامه وشرابه صاحبنا ابن فرحان، لنكمل المسيرة والترحال.

0: وسافر ابن بطوطة ومن معه في نهر أحمر قان ماؤه، واستمرت الرحلة 27 يوما كاملة، وفي كل يوم ترسو مراكبهم التي تشبه أجفان بلاد غزنة،
1: إلا أن الجذافين في تلك المراكب الصينية

0: يجدفون فيها وقوفا وجميعهم في وسط المركب، والركاب في المقدم والمؤخر،
1: ويظللون على المركب بثياب تصنع من نبات يشبه الكتان. ثم وصلت الجماعة إلى مدينة صين كلان بفتح الكاف، وهي مدينة صين الصين، وبها يصنع الفخر. وهناك وصل ابن بطوطة إلى مكان يسمونه مجمع البحرين.
2: أيها الغماني، جهزوا صناديق وأكياس بضاعتي واستعدوا للنزول إلى مدينة مجمع البحرين العظيمة.
3: حمدا لله، حمدا لله، قد وصلنا إلى مجمع البحرين أيها البحارة.
4: يبدو أنها أكبر مدن الصين في هذا الزمان أيها الحكيم الكريم. انظر إلى بيوتها الشاهقة الارتفاع، وقد بنيت من خشب وغاب. يا للعجب العجاب.
5: مرحبا، مرحبا بكم في مدينتنا العامرة، مرحبا بكم في مجمع البحرين يا أهل هذه القافلة.
6: انزلوا سالمين آمنين أيها الضيوف الكرام. من أي البلاد جئتم ليحتفل بكم جلالة السلطان؟
5: نحن من بلاد العرب والإسلام، وأنا ابن بطوطة رحالة ومؤرخ هذا الزمان، وهؤلاء أصدقائي الكرام.
7: إن كنت من العرب فلا شك أنك تعلم الفرق بين الصديق والرفيق. الصديق وقت الضيق، أما الرفيق فإنه لا يرتقي أبدا إلى مرتبة الصديق. وعلى أي حال، هذا أمر يعرفه الأوفياء من الرجال بغير تنبيه أو كلام.

0: هذه هي فلسفة زوجي السلطان يا ضيفتنا العزيزة، وهذه هي حكمته في الحياة. الصداقة أرض نزرعها بأيدينا، ولأن زوجي الحبيب تلقى طعنات كثيرة ممن كان يعتقد أنهم أصدقاء أوفياء ثم ثبت له غدرهم وجحودهم، لهذا نراه لا يصادق إلا القليل القليل من الرجال.
1: كأنك تتحدثين عن زوجي الطيب ابن بطوطة، فكم غدر به من أرادوا صداقته، لكن سرعان ما انكشف غدرهم وتبين سوء معدنهم. ها هو قد جاء من المسجد.
2: أقبل يا ابن بطوطة، أقبل ودعني أعرف رأي رحالة العرب في الصديق والصداقة.
3: يا صاحبة الجلالة السلطانة، يقول واحد من شعراء العرب في هذه المسألة: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا، والأمور إلى انقلاب.
4: وأقول يا مولاتي السلطانة: من يبحث عن صديق بلا عيب يبقى أبد الدهر بلا صديق.
5: أتقول هذا وأنت في قصري وتأكل من طعامي ابن بطوطة؟ ألم أخبرك رأيي في صداقة الخلق؟
4: العفو يا صاحب الجلالة السلطان مجمع البحرين، إنما كنت أقول رأيي أيام براءتي وزمن سذاجتي، أما وقد علمتني الأيام وخبرت غدر من يدعون أنهم أصدقاء كرام، فأني أقول غير ما قلت الآن.
0: قتلك الله يا ابن بطوطة، الخوف من السلطان جعلك تغير رأيك من المشرق إلى المغرب.
5: حسنا قلت يا رحالة العرب، فقل لي ما رأيك في الصداقة والصديق، ولا تدفعني إلى آتون الغضب.
4: لا لا لا لا تغضب يا مولاي، فإني أقول ما يرضيك ولا عجب، فهذا السيف الذي في يمينك يجعلني أقول: لعن الله الصداقة لعنات بلا عدد ولا سبب.
5: أحسنت أحسنت، فقل لنا من هم وأين هم أخلاء الرجال يا ابن بطوطة؟
4: أخلاء الرجال هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل.
6: أنا خليلك يا أبا عبد الله، لا تخف، لن أتخلى عنك وإن دق السلطان عنقك أو قطع لسانك.
4: كل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقوله سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.

0: يقول ابن بطوطة في وصف رحلته بين الوهم والحقيقة: علمني السفر والترحال بعض علوم الأخوة والصدقة، وعلمني سلطان مجمع البحرين درسا لا ينسى عن قسوة غدر الأصدقاء إن غدروا بصديق رأس ماله المودة والوفاء.
1: كانت مدينة مجمع البحرين من أكبر مدن الصين في ذلك الزمان، ومن أحسنها أسواقا، ومن أعظم أسواقها سوق الفخار، ومنها يحمل إلى سائر بلاد الأرض.
0: وكان أهل تلك المدينة الكبيرة من النصارى وعبدة الأوثان، وفي بعض جهاتها بلدة خاصة بالمسلمين، لهم بها المسجد الجامع والزاوية والسوق.
2: وكما ترى يا ابن بطوطة، لإخوانكم المسلمين في بلدتهم قاض وشيخ دين، ولا بد في كل بلد من بلاد الصين من شيخ الإسلام، تكون أمور المسلمين كلها راجعة إليه.
3: ولا بد أيضا من قاض خاص بالمسلمين في كل بلاد الصين، قاض مسلم مثلهم يقضي بينهم بما يحكم به كتابهم.
2: وها نحن قد وصلنا إلى بيت الرجل الذي اخترت لتنزل ضيفا عليه.
4: هذا هو بيت صديقي القديم أوحد الدين السنجاري يا مولاي السلطان؟
2: نعم، هذا هو يا ابن بطوطة، هذا هو بيت السنجاري أحد الفضلاء الأكابر ذي الأموال الطائلة في مملكة مجمع البحرين العامرة.
5: أيها الجنود، اطرقوا باب التاجر الكريم أوحد الدين، وأخبروه أن ابن بطوطة رحالة العرب والمسلمين سوف ينزل ضيفا عليه بأمر صاحب الجلالة سلطان مجمع البحرين.

0: فيرثي والتفار، ويجول في آفاق الأرض، ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
1: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
0: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي،
1: إخراج أحمد سالم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعم المسداة والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول جل شأنه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل شأنه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى: ابن آدم أنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن المعلوم أن دعاء الملائكة من أعظم الدعوات وهو مستجاب. فيا أيها المستمعون الكرام، اعلموا أن الله تعالى هو المعطي وهو الآخذ وهو الواهب وهو السالب. يعطي من يشاء من فضله ويمنع من يشاء، يهب من يشاء من كرمه ويسلبه عمن يشاء. وليس للإنسان في هذه الحالة إلا أن يسلم لله الأمور. فالمؤمن باعتقاده الصحيح يعلم أن الله تعالى هو المتصرف في الكون، فيجعل هذا غنيا ويجعل هذا فقيرا، ويجعل هذا سخيا ويجعل هذا بخيلا، لما سبق في علمه سبحانه ميول النفس البشرية من إمساك وإنفاق. والمؤمن الخير الفطن يعلم أيضا أن الله تعالى يعطي الفضل لمن يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله تعالى الذي يعطيه الناس من صحة ومال وفكر وعافية إنما هي بمثابة الاختبار، لكي يعلم المولى تبارك وتعالى من أصحاب هذه النعم أيشكرون أم يكفرون. وقد بين الله تعالى في كتابه أن من شكر بورك له في رزقه، إما بالانتفاع به أو بالزيادة فيه. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر النعمة التي من الله بها عليك، سواء كانت نعمة البدن أو نعمة المال أو نعمة العقل أو نعمة العيال، فهذه النعم كلها تحتاج منا إلى شكر الله، شكر الخالق الرازق الذي يرزق من يشاء بغير حساب. وفضل الشكر عند الله تعالى كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر. ثم سكت عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما له يا رسول الله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، الذين يحمدون الله على كل حال. وأصل الشكر أي حقيقته معرفة العبد بأن جميع ما به من النعم وما عليه منها في ظاهره وباطنه هي من الله تعالى فعلة، تفضلا منه وامتنانا، فلا بد أن تصرف هذه النعم فيما خلقت لها. فمن الشكر أيضا الفرح بوجود النعم من حيث أنها وسيلة إلى العمل بطاعة الله ونيل القرب منه. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن الشكر الإكثار من الحمد لله تعالى والثناء عليه باللسان. قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطي رجل من أمة الدنيا بأسرها ثم قال الحمد لله، كان قوله الحمد لله أفضل من ذلك كله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها. فأكثروا عباد الله من الحمد في كل الأحوال، فهي وسيلة لنيل رضا الملك جل جلاله وتعالت عظمته. وأفضل صيغة للحمد أن يقول الإنسان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وذلك لما ورد أن الله تعالى لما أهبط أبانا آدم عليه السلام إلى الأرض قال يا رب علمني المكاسب وعلمني كلمة تجمع لي فيها المحامد، فأوحى الله تعالى إليه أن قل ثلاثا عند كل صباح ومساء الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وإلى جانب الحمد والشكر على النعمة التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، ينبغي أيضا أن يعظم تلك النعمة وإن كانت صغيرة نظرا إلى عظمة المنعم بها تبارك وتعالى. فالنعم الكثيرة والمتوالية علينا والمحيطة بنا والتي لا يستطيع أي إنسان أن يحصيها أو يعدها، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، هذه النعم تحتاج منا إلى احترام وتعظيم وتقدير واغتنام. ومن هذه النعم التي تحتاج منا إلى حسن تصرف فيها نعمة المال ونعمة الوقت، فالوقت يجري وتجري معه أعمارنا إلى أجل لا ريب فيه، فلا بد لكل عاقل فطن أن يستثمر هذا الوقت فيما يكون له صلاحا وفلاحا ونجاحا يوم القيامة. وأما المال فلا بد أولا من أن يحسن اختيار مصدر كسبه بأن يجني ماله من الحلال ويصرف نفسه عن المال الحرام، ثم بعد ذلك يحسن التصرف فيه بإنفاقه على نفسه وأهله ووالديه، ويوسع عليهم في النفقة بحيث يكف عنهم السؤال، وبعد ذلك ينظر إلى قرابته من كرائم وإخوة وأعمام وعمات وأخوال وخالات فيبسط عليهم بما أكرمه الله تعالى به من نعمة المال. قال عليه الصلاة والسلام في من يهتم بالنفقة على أقاربه الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. فهذا الحديث يبين فضل الصدقة على الأقارب وأنها ثوابها وأن ثوابها أكثر وأعظم لأنها تشمل التصدق عليهم والصلة لهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأكارم في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بن مكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الأخوة الساكنين خارج مدينة مكلا مراعاة فروق التوقيت.

الروايات وشواهد والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها تفرحنا ويمكن تبكينا تجمعنا باللي نحبه ترسينا على شواطئ مراحل العمر في كل شارع في كل بيت وفي كل زاوية لنا حكاية في الحويف برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها الحديث عن حافة هي نواة النشأة لمدينة المكلا حافة البلاد مع ضيفنا فيه. طبعا ضيافتنا كانت في الحلقة السابقة للأستاذ جلال عوض جمعان محجوس التربوي الجدير. أيضا اليوم سنتحدث عن حافة البلاد برفقته وسنعرج فيها في كل لبنة في بيوت المكلا التي تعتبر لها ريشة خاصة تكتب بها التاريخ. كل كوت وكل حصن وكل درة رمل تشهد أيضا أننا مهد الحضارة، والمكلا ساسها ماكن وكنها قوي مهما الزمان مر والعواصف صممت تجاسف لتحطيمها. بقيت المكلا شامخة وبيوتها سامقة ولا هزتها أي نايبة، وهي وقفت كما جبل ما يهز ريح. هي رسمة ربانية منحوتة من رب العالمين، عشقها النحات قبل الزوار وتنافست في وصفها الأقلام، والأفكار تتزاحم كل ما مر بها ساعي أو ارتحل إليها مقيم.

السعر على ثلاثة مصاري بر مقامل كده كده كده من الصيد بعرف معروف كده فيأخذون. فهذا السوق كان دائم على المقايضة التجارية. سوق عليوة هذا واحد يقول وين عليوة إيه؟ طبعا عليوة حضرمي أتوا من شرق مدينة المكلا من الشحر ومن الحامي بالذات.

0: مكلم محطة ترانزيت لو.
1: أعزائي بضيافتنا في الحلقة السابقة من برنامج الحويف عن حافة البلاد كان ضيفنا بالاستديو الأستاذ التربوي القدير جلال عوض محقوس، والآن أيضا نستكمل في هذه الحلقة الحديث عن حافة البلاد مع الأستاذ جلال، بحكم أن هذه الحافة هي النواة الأولى لتكوين النسيج الاجتماعي وأيضا التكوين الأول لمدينة المكلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
2: أهلا وسهلا بكم
1: أستاذ جلال. تحدثنا عن حافة البلاد من حيث نشأتها وأيضا الجيل الأول أو التكوين الأول لها، حدثنا أيضا أكثر عن هذا المجال، عن موقعها وأهميته وارتباطه بالجانب الاقتصادي، ارتباطه أيضا بالجانب التعليمي وتأثير هذا الموقع في انتشار العلم في مدينة المكلا.
2: طبعا الموقع الجغرافي لمدينة المكلا هو موقع استراتيجي لعب دورا كبيرا في ترقية المدينة بصورة متدرجة، سواء كان في الكيان الأول أو في الحكم الكسادي أو الحكم القعيطي، فهذه المراحل كلها شهدت ازدهار اقتصادي وارتباط وثيق مع المناطق القريبة لمدينة المكلا مثل الشحر وروكب وغيرها من المناطق الساحلية لحضرموت وأيضا بالعالم الخارجي، فكان الجانب الاقتصادي جانب مهم، كان يأتون العمانيين من سلطنة عمان ويأتون الخليجيين من دول الخليج، من الكويت، من البحرين، من قطر، من الإمارات إلى هذه المدينة، إضافة إلى السفن الهندية التي كانت تأتي إلى مدينة المكلا. فالحياة الاقتصادية في مدينة المكلا بدأت من الكيان الأول الذي هي كانت العشر الأسر قبل مجيء الكسادي والقعيطي. كان أول سوق في مدينة المكلا هو سوق عليوة، وهذا السوق يتقاضى فيه البيع والشراء عن طريق المقايضة التجارية، ما فيش عملة،
1: ما في عملة
2: كان في مدينة المكلا على الأطلاق، فكانت يتبادلون السلع بالمقايضة. معنا كانوا البدو الرحل المجاورين لمدينة المكلا اللي كنا في الحلقة السابقة هم العكابرة وآل بني حسن، يأتون إلى هذا الموقع الجغرافي لحافة البلاد ويأخذون احتياجاتهم لمناطقهم الريفية، فيأخذون الأسماك بأنواعها، الأسماك المجففة والأسماك المحندة والأسماك المملحة والوزيف اللي هو للزراعة والأسماك الطازجة، هذه الخمسة الأنواع من الأسماك كانت موجودة كسلعة أساسية للسكان يعمل على توفيرها نتيجتهم لقربهم من هذا البحر، ويأخذها البدو الرحل المتنقلون وهم العكابرة والبني حصن، وأي مار يعبر في هذه المنطقة يأخذ احتياجاته منها مقابل أنهم يعطونهم الذرة، القمح، التمور، الخضار، الفواكه، فكانوا يعطونهم يا بطريقة هم متفقين عليها،
1: المكيال متفقين،
2: المكيال متفق عليه، معنا سعر على 3 مصاري بر مقابل كده كده كده من الصيد بأعراف معروفة كده، فيأخذون. فهذا السوق كان قائم على المقايضة التجارية. سوق عليوة، سوق عليوة، هذا واحد يقول وين عليوة هي؟ طبعا عليوة حضرمي، أتوا من شرق مدينة المكلا من الشحر ومن الحامي بالذات، منطقة الحامي، العليوة يتواجدون في منطقة الحامي، وهذا السوق قام على أهل الحامي في مدينة المكلا. وتاني سوق يا هذا السوق اللي ما تعرف عليه الآن الموجود اللي هو يبدأ من حصن الكسادي أي من حافة البلاد إلى حدود الدولة فيما بعد الإمارة الكسادية إلى السدة الأولى للمكلا اللي هي قبائل مسيد عمر، بداية مسيد عمر. يأتي السوق الثالث نحن تكلمنا عليه، سوق الهنود. فهذه الأسواق انتعشت بها الحياة الاقتصادية، تحسنت البلاد وتحسن فيها ساكنيها ولعبت دور كامل، إضافة إلى سوق النساء. سوق النساء طبعا هذا السوق يعتبر الريادي الأول في حضرموت، وأخذت فكرة هذا السوق إلى دول عربية أخرى موجودة اليوم في دول الخليج، موجودة في دول الشام، موجودة في دول كثيرة. سوق النساء صدر مرسوم فتوى القاضي العلامة الشيخ عبد الله بكير فتوى بإقامة السوق للنساء خاص يقتضى في حاجاتهن وعدم الاختلاط بهن مع الرجال في الأسواق العامة، نظرا لأن المجتمع كان مجتمع محافظ مجتمع متدين، فلم يعطي للمرأة مجال أن تدخل الأسواق بين الرجال، فأعطى لها الخصوصية في سوق خاص تتقضى حاجاتها، ومن يدير هذا السوق هم من النساء وكبار السن. هذا السوق أخذوا العمانيين، أخذوا الكويت.

وأيضا صنبوق الصرك للتاجر أبو سبعة من حافة الحارة، وأيضا صنبوق الطليعة. من عمان إلى باب المندب حتى وصل إلى تعز، وكان يجعل من مدينة

0: الحياة ربينا نحن تحت أسرة مثقفة راوية حافظة لتاريخ مدينة المكلا من النشأة إلى أن وافتهم المنية، فكانوا رواه لهم صيتهم داخل المجتمع، أمثال الشاعر محمد سعيد بكير أبو والدتي وأخوه عوض سعيد بكير وشاعر المكلا القديمة محمد بن أحمد بكير. فهذه الأسرة طبعا نحن تأثرنا بها لأنها أسرة متنورة دينيا ثقافيا اقتصاديا، وهم تجار المنطقة في تلك الفترة ومن أوائل تجارها قبل ما يأتي الكسادي ويأتي القعيطي. هذه الأسواق طبعا شهدتها مدينة المكلا وكانت أسواق زاخرة ارتبطت بالعالم الخارجي في عملية الاستيراد والتصدير. فكانوا أهلاتنا في حافة الميلاد شخصيات اجتماعية معروفين، أبو بكر بن سالم بن الشيخ أبو بكر، أهل بامنصور، أهل بكير، أهل بحاتم، هذين التجار كانوا، أهل باغويطة يروحون إلى الشرقين الآسيوي أو الإفريقي، يأتون
1: بالبضائع
0: والمنتجات الهندية سواء كانت غرف النوم، الكبات، البواتي، أدوات البيت من الطباخة، الملابس، فكانوا يأتون بها من فكانوا يمارسون التجارة على طريق البحر. وكانت السفن موجودة، كانت السفن موجودة لتجار حضرموت، سواء كان سنبوق القادري وهو مالكه عبد القادر باش رحيل من الشحر، وأيضا صنبوق السرك للتاجر أبو سبعة من حافة الحارة، وأيضا صنبوق الطليعة وغيرها من السنابيق اللي بزرعها. فهذه السنابيق كانت تهاجر إلى الشرقين الآسي والإفريقي، تحمل معها هنا من البضائع المحلية ويأتون أيضا ببضائع غيرها. المكلة شهدت في ذلك الوقت تداول بين العملات العالمية، الريال المارتيزا موجود، الجنيه الاسترليني موجود، الروبية الهندية موجود،
1: الشرين ايضا من شو اسمه هذا من افريقيا، شرق افريقيا ايضا يستخدمون الروبية،
0: الروبية والشرين الافريقي، والشرين الافريقي. فهذه العملات كانت متداولة في مدينة المكلا. هذا يأتي في مرحلة متأخرة من عهد الكسادي الى العهد القعيطي وانتهت. أما السوق الأول نحن قلنا كان سوق مقايضة، في عملة يقال من الروايات التي يتحدث عنها الرواة من كبار السن في مدينة المكلا، عملة اسمها البقشة، وهذه يقولون سقطت في عهد الدولة أو السلطنة الكثيرية في عهد بدر أبو طويرق. هذه العملة مصنوعة من الفضة الصافية، صارت هذه العملة قيمتها منها وفيها، لأنها قيمتها في
1: صناعتها
0: في معدنها في أيوة. لكن هذه العملة لم يوجد لها أثر إلى هذا اليوم، نظرا إلا أنها تلاشت وانتهت. يقال إنها البقش، حتى الحضارة يقول لك يلا يا أولاد بقش
1: بقش، نعم
0: طلع البقش، هات البقش. فهذه من العملات التي صكت في حضرموت في عهد السلطان بدر وبطويرك. ليش انتهت العملة ما تمت موجودة إلى اليوم والليلة؟ لأن تجارنا الحضارة عندما يروحون لأفريقيا أو الهند يشلوا العملة هذا معهم إلى تلك البقاع،
1: خاصة البقشة،
0: البقشة. فهناك ما يعرفوا إيش البقشة، يعرفون ريال عملة عالمية متداول بها في جميع أنحاء العالم، الروبية، الريال، المارتيزا، الجنيه الاسترليني وغيرها من العملات المتعارف بها في
1: يعني ما بتمشي إلا بقيمتها بصناعتها، يعني من الخامة حقها،
0: من الخامة حقها. فطلعوا في أفريقيا يقال إن شلوا البقشة هذا ووزروها وشافوها كم يابت من الأوزان وعاملوها كسلعة، وأخذت فيها طابع المقايضة بطريقة
1: أخرى.
0: فهذا من العملات التي كانت موجودة في مدينة المكلا واللي سمعناها من الرواة وأكدوها لنا كثير من الأسر في مدينة المكلا. طبعا نحن معنا منتدى ثقافي اجتماعي في حافة البلاد اسمه منتدى البلاد الثقافي الاجتماعي، يدون هذه الأعمال التاريخية لمدينة المكلا، وعملنا كثير من الأعمال التراثية في مجال الملاح البحرية، في مجال الختومات، في مجال الأعراف الاجتماعية، الزواجات، في الطقوس الدينية، في الأعياد، في رمضان، نعمل على تدوين وتوثيق هذا التاريخ. فالمنتدى كان صراحة له دور كبير في حفظ تراثه وتاريخه.

0: المنطقة خاصة حافة البلاد كونها النواة الأساسية لمدينة المكلف. الجانب الاقتصادي جانب مزدهر, وحتى الأطعمة التي تأتي من الخارج كانت ميسرة وفي متناول الجميع. الناس كلهم كانوا في
1: مستوى واحد,
0: في مستوى واحد الكل, والتراحم موجود والتكافل الاجتماعي موجود بين أهل المنطقة سواء كان أهل البلاد على عبد العبيد, أهل الحارة فيما بعد, أهل البرع السدة, وإلى أن وصلت بعدين إلى الشري والد بهذا الشكل. فالجانب الاقتصادي كان جانب
1: مؤثر
0: بالضبط. أيوة,
1: حتى لما نقول لك إنه تجي بضايع ملابس أكيد بتكون ملابس أحيانا جاهزة, فيكون نمط اللبس متأثر بالمنطقة التي أتى منها هذا اللباس.
0: طبعا.
1: حتى الأكل أحيانا تلاقي إنه في أطعمة موجودة في مدينة المكلا تنسب إلى مناطق التي أتي بها منها.
0: طبعا نحن تأثرنا بالهنود يا ستة أروى. نعم. تأثرنا بالهنود طبعا, الثقافات لها تأثير كبير جدا. السلطان ياب نحن الهنود والهنود أثروا فيني بطبخاتهم الموجودة مثل الأرز الصعن البراوطة,
1: وكانوا معتزين بأصلهم.
0: طبعا, بس أنا أقول حاجة, الحضارة دائما لهم صفة جميلة جدا يأخذون من الثقافات الخارجية ولكن يطرحون بصمة لهم فيها ويجعلونها أحسن وأكثر من ما هي في بلد المنشأ. مثل الرز اليوم نحن الرز عندنا أشكال والوان طباخته, عندنا الصيادية. صحيح. عندنا الوقلة, عندنا البرياني, عندنا البلا, وعندنا حق الصانة. لكن في الهند بلد الرز والصين الرز وجبات مفور معين.
1: نعم.
0: فهنا طرحوا الحضارة مش في الرز, في كل شيء, حتى الباخوري الممتاز هذا يمن افريقيا يصنع من هناك بالدقيق والكزاب ومن تباتيكو الخاصة. لكن عند مادية حضرموت عملوا له أطول هوية تاريخية الاجتماعية لهم, وصار هذه وجبات صارت الآن جزء من ثقافتنا الغذائية.
1: صحيح.
0: لأنها مر عليها 50 سنة, وأي شيء مر عليها أكثر من 50 عاما يعتبر جزء لا يتجزأ من هوية المجتمع. هذا متعارف به. فالأكلات نحن تأثرنا بها الهندية في الساحل, وأهل الوادي تأثروا بالشرق بجزر الملايو.
1: الملايو
0: إندونيسيا, ماليزيا, سنغافورة. شوفي كيف الوادي خد طابع ونحن خدينا طابع وصار التجارب الآن موجود معنا بين أبناء الساحل والوادي في هذه الثقافات الغذائية.
1: زي ما قلت إنه الوضع الاقتصادي بدأ بسوق المقايضة في مدينة المكلف,
0: السوق عليه, وهذا
1: السوق عليه من بعد ذلك تطور إلى أن وصل إلى العهد السلطنة القعطية. في عهد السلطنة القعطية بدأ
0: الإمارة الكسادية قبل القعطية.
1: نعم, أقصد أن مرينا بالمرحلة بالإمارة الكسادية إلى الإمارة
0: القعطية. السلطنة
1: القعطية هنا صار فيها لوضع ملامح الوضع الاقتصادي لمدينة المكلا فيها, بحيث أنه جاب زي ما قلت جابوا عدد من الخبراء الاقتصاديين من الهند, وتم تفعيل الوضع الاقتصادي بجميع أركانه وأولوياته داخل مدينة المكلا. ومن هنا بدأت النهضة التي ميزت مدينة المكلا وجعلتها في قمة الريادة من بين كل الحواضر العربية.
0: طبعا.
1: جميل جدا أستاذ جلال, طبعا هذه المعلومات قيمة جدا, ولربما من يستمع إليها سيستدل بها في أمور تهمه وتخصه حتى في الأبحاث والدراسات الجامعية. أستاذ جلال, تحدثنا عن أنه الجانب البحري أو البحارة هم يعني الشق الثاني للوضع الاقتصادي. صحيح, بحيث انهم كانوا النواقيد والى اخره, هؤلاء هم اساسا تجار استخدموا في البدايه صياده السمك في جانب الاقتصادي من حيث المقايضه في السوق عليه, من ثم بدات باستيراد وبدا بعد ذلك بالتصدير. هذا شقين مهمين, سنتحدث ايضا عن الشق البحري اذا في مجال انه نتحدث الان عنه, او انه ننتقل مباشره الى الجانب التعليمي بحيث انه نقدر نربط الجانب البحري بالجانب التي

0: ظل خنوع عربي لرغبات الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية. أما الإصدار الثالث والأخير فهو كتاب أرض بلا ظلال لمؤلفه هانز هيلفورتيس، ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية الدكتور خالد عوض بن مخاشن. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: لله أفرح بتوبة عبده.
1: الله أكبر الله أكبر.

والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة

حضراتكم قبل لحظات على الهواء مباشرة أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه صبري صالح العسل. صبري صالح العسل والد صالح وأخو عمر وعبد الناصر والسادات ومحمد وخالد. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء هذه الليلة في مسجد الروضة، والدفن في مقبرة الشيخ يعقوب.

0: إبراهيم محمد باخرب. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. رفعت قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت بأحرى التهاني والتبريكات إلى نادي الشعب الحضرمي بمناسبة تتويجهم ببطولة السوبر لكرة السلة، وهنأت المهندس صالح العمري رئيس النادي وكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين وجماهير النادي الوفية على هذا الإنجاز الرياضي المستحق الذي يعكس العمل الكبير والروح العالية لأبناء النادي. وهذا الفوز يضاف إلى سجل إنجازات النادي ويؤكد مكانة نادي الشعب كقلعة من قلاع الرياضة الحضرمية. وعلى صعيد متصل، حقق شعب حضرموت بطولة كأس حضرموت الثقافية الثامنة للأندية الرياضية بعد فوزه اليوم الخميس في مواجهة نهائية على نادي سيون الذي حل وصيفا. وفي إطار مساعي إدارة نادي شعب حضرموت الرياضي بقيادة رئيس النادي المهندس صالح العمري لتطوير المنظومة الفنية للفريق الأول لكرة القدم وتعزيزها بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية الحديثة، أعلنت الهيئة الإدارية بالنادي عن إتمام التعاقد رسميا مع مهندس التحليل والمحلل الأداء المتميز الكابتن محمد أشرف عبد الفتاح لينضم رسميا إلى الجهاز الفني لسفير حضرموت الشعب. ويعد الانضمام الجديد إضافة نوعية وصيدا ثمينا للكتيبة الشعباوية لما يمتلكه الكابتن محمد أشرف من سيرة ذاتية حافلة بالخبرات النوعية في الملاعب المصرية والإقليمية، حيث شغل مؤخرا منصب محلل الأداء بالفيديو لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عام خلال بطولة أم أفريقيا عام 2025 وشراكته مع شركة TAB المتخصصة في التحليل الرياضي. اكتمل عقد المتأهلين للدور الثاني من دور تونا الخيصة لكرة القدم في نسختها الأولى بعد إسلال الستار على منافسات الدور الأول الذي شهد مواجهات حماسية وندية كبيرة وتطلبات في النتائج وحسم عدد بطاقات التأهل عبر ركلات الترجيح. ومع اكتمال قائمة المتأهلين تتجه أنظار الجماهير نحو الدور الثاني، حيث تحمل المواجهات القادمة الكثير من الإثارة في ظل تقارب مستويات الفرق وطموحها في مواصلة المشوار نحو البطولة. أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا تعاقده مع الحارس الأرجنتيني رولي قادما من مارسيليا الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسمين حتى صيف 2028 مع انتظار استكمال إجراءات التصريح الدولي لإتمام تسييره بشكل نهائي. ويعود رولي إلى صف مانشستر سيتي بعد تجربة الأولى مع النادي خلال موسم 2016-2017، إلا أنه لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول في تلك الفترة. ويبلغ الحارس الأرجنتيني 34 عاما ويمتلك مسيرة حافلة مع عدد من الأندية الأوروبية أبرزها ريال سوسيداد وفياريال ومونبلييه وأياكس قبل انتقاله إلى مارسيليا. تلقى نادي الاتحاد عرضا من جيرونا الأسباني للتعاقد مع أوناي هيرمانديز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل استمرار مفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة. وتتركز المحادثات بين الاتحاد وجيرونا في الوقت الحالي على الجوانب المالية للاتفاق وبالأخص آلية توزيع راتب اللاعب الأسباني خلال فترة إعارته إلى نادي الكتالوني. كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي دائرة اهتمام مانشستر سيتي الذي يسعى لتعزيز صفوفه بخيارات جديدة في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الحالية. وبحسب الصحفي سام ليفان فإن اهتمام مانشستر سيتي بفرنانديز يأتي في ظل احتمالية رحيل عدد من لاعبي الوسط وعلى رأسهم رودري وتيغاني، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك مبكرا بحثا عن بديل قادر على الحفاظ على قوة الفريق في هذا المركز. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدافع الأسباني بيب شافاريا قادما من رايو فاليكانو ضمن تحركات النادي تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، حيث وقع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما عقدا طويل الأمد يمتد حتى عام 2031. يواصل نادي برشلونة تحركاته المكثفة من أجل حسم صفقة الأسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بعدما رفع النادي الكتالوني عرضه المالي في محاولة جديدة لتقليص الفارق، مع مطالب النادي الإنجليزي وبحسب ما كشفه الصحفي رومانو فقد تقدم برشلونة بعرض شفهي جديد تبلغ قيمته 60 مليون يورو إلى جانب إضافات مرتبطة بأداء اللاعب وتحقيق بعض الأهداف في خطوة تعكس جدية النادي الكتالوني في حسم الصفقة. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الأسباني تشافي هيرنانديز مديرا فنيا جديدا للمنتخب الهولندي الأول خلفا لكومان بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يرضي بتولي المدرب الأسباني المسؤولية حتى نهاية كأس العالم 2030. وأعرب تشافي عن سعادته الكبيرة بتولي قيادة المنتخب الهولندي مؤكدا أن هذا المهمة تمثل شرفا كبيرا له خاصة في ظل العلاقة التي تربطه بالمدرسة الكروية الهولندية والتي تأثر بها خلال فترة تكوينه في أكاديمية برشلونة. توصل نادي أتلتيكو مدريد الأسباني إلى اتفاق مبدئي مع توتنهام هوتسبير بشان التعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 40 مليون يورو. وبحسب الصحفي الأرجنتيني الموثوق غاستون فقد شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في المفاوضات أسفرت عن التوصل لاتفاهم مبدئي يمهد الانتقال اللاعب إلى صوف الفريق المدريدي خلال الميركاتو الحالي. نتائج مباريات الأمس في دور يمني الأهلي الصنعاني يتغلب على الاتحاد بأربع أهداف دون رد. وفي كأس السوبر الأوروبي باريس سان جيرمان يتغلب على أستون فيلا بهدفين لهدف. وفي المباراة الودية لاكارونيا يخسر من ريال مدريد بهدف دون رد. وملقا يتعادل مع فولهام بهدفين لهدفين. ونابولي يتغلب على أريس بست أهداف لهدفين. ونوتنغهام يتغلب على بايرن ليفركوزن بهدفين لهدف. مباريات الليلة في الدور اليمني وحدة صنعاء مع اليرموك في الرابع عصرا واتحاد حضرموت مع شباب البيضاء في الرابع عصرا. أما دوري روشن السعودي أبها مع الحزم في 7:15 دقيقة والشباب مع القادسية في 9 مساء والدرعية مع الأهلي في 9 مساء. مباريات الودية الزمالك المصري مع أورينج في 6 مساء. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي نفيم بخريبة. تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين. نلتقيكم السبت القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد با.

0: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كل المجهول.
1: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
0: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات

0: السادة يا كرام، وقد أوشكت الرحلة الأولى على النهاية، صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الندامة.
1: ويقول ابن بطوطة: إني تعلمت كل علوم الحياة إلا علم الأخوة والصداقة، فإني في كل يوم أتعلم درسا من دروسه، وأفضل ما تعلمت فيه قول الحبيب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: استأنسوا بالوحدة عن جلساء السوق.

0: يسيرة نستفتح بها في كل باب من أبواب كتابنا في وصف هذه الرحلة بين الوهم والحقيقة.
1: ها نحن نقترب من نهاية هذه الرحلة وما فيها من أخبار، وقد أوشكنا على ختام رحلة ابن بطوطة الأولى مع كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. نطرق أبواب هذا الخان.
2: افتحوا باب الخان، افتحوا لنحصي عدد المسافرين نزلاء هذا الخان، فإنهم أمانة في عنق حاكم هذه المنطقة من طريق السفر.
3: افتحوا باب الخان، افتحوا باب الخان، وليخرج كل نزيل من غرفته، وليقف كل منكم في طابور الإحصاء والتمام.
4: طابور الإحصاء والتمام وراءنا في كل مكان، من معسكر الجند إلى عسكر السلطان إلى هذا الخان. ما هذا الذي يجري لنا يا ابن بطوطة؟ ما هي القصة؟

0: اسمع يا صديق السلامة. القصة أن أهل الصين يعتبرون المسافر مثل المال والبضاعة، فهم حريصون على سلامتنا أينما اتجهت بنا القافلة.
1: الحقيقة أيها الأحباب الكرام أن بلاد الصين من آمن بلاد الأرض وأكثرها عدلا وسلاما، وقد جهزوا للمسافرين في كل مرحلة من مراحل السفر فندقا صغيرا أو خانا.
2: وكما علمنا بالأمس إنه إذا كان بعد المغرب أو العشاء جاء الحاكم ومعه الكاتب لكتابة أسماء جميع من يبيت في هذا المكان، ثم يقفل الباب ويختم عليه بخاتمه ويضع عليه حراسة من خارجه حتى يصبح الصباح.

0: إذا كان بعد الصبح جاء الحاكم مرة أخرى ومعه الكاتب، فدعا كل نزيل باسمه وكتب به تفصيلا، ثم يبعث معهم من يوصلهم إلى المنزل الثاني من الطريق الطويل، ويأتيه ببراءة من حاكمه أن الجميع قد وصلوا إليه سالمين.
1: هذه آمن طريقة يسافر بها الإنسان فيصل إلى غايته بأمن وسلام.
0: نعم، وحقكم أيها الإخوان، وهكذا يكون السفر في كل منزل ببلادهم من خان بالق إلى صين الصين.
2: لكن ماذا عن الشراب والطعام في تلك الطرق البعيدة والمنازل النائية يا مولاتي مرشا؟
0: مهما بعدت المسيرة وابن فرحان، ومهما نأى المكان، ستجد الطعام والشراب ينتظرك في كل منزل وخان.
3: والآن وقد اطمأن على طعامه وشرابه صاحبنا ابن فرحان لنكمل المسيرة والتراب.

0: عمر بن بطوطة ومن معه في نهر أحمر قان ماؤه. واستمرت الرحلة 27 يوما كاملة، وفي كل يوم ترسو مراكبهم التي تشبه أجفان بلاد غزنة،
1: إلا أن الجذافين في تلك المراكب الصينية يجذفون فيها وقوفا وجميعهم في وسط المركب، والركاب في المقدم والمؤخر،
0: ويظللون على المركب بثياب تصنع من نبات يشبه الكتان. ثم وصلت الجماعة إلى مدينة صين كلان بفتح الكاف، وهي مدينة صين الصين، وبها يصنع الفخر. وهناك وصل ابن بطوطة إلى مكان يسمونه مجمع البحرين.
2: أيها الرماني، جهزوا صناديق وأكياس بضاعتي واستعدوا للنزول إلى مدينة مجمع البحرين العظيمة.
3: حمدا لله، حمدا لله، قد وصلنا إلى مجمع البحرين أيها البحارة.
4: يبدو أنها أكبر مدن الصين في هذا الزمان أيها الحكيم الكريم. انظر، انظر إلى بيوتها الشاهقة الارتفاع، وقد بنيت من خشب وغاب. يا للعجب العجاب.
5: مرحبا، مرحبا بكم في مدينتنا العامرة، مرحبا بكم في مجمع البحرين يا أهل هذه القافلة.
6: انزلوا سالمين آمنين أيها الضيوف الكرام. من أي البلاد جئتم ليحتفل بكم جلالة السلطان؟
5: نحن من بلاد العرب والإسلام، وأنا ابن بطوطة رحالة ومؤرخ هذا الزمان، وهؤلاء أصدقائي الكرام.
7: إن كنت من العرب فلا شك أنك تعلم الفرق بين الصديق والرفيق. الصديق وقت الضيق، أما الرفيق فإنه لا يرتقي أبدا إلى مرتبة الصديق. وعلى أي حال، هذا أمر يعرفه الأوفياء من الرجال بغير تنبيه أو كلام.

0: هذه هي فلسفة زوجي السلطان وضيفتنا العزيزة، وهذه هي حكمته في الحياة. الصداقة أرض نزرعها بأيدينا، ولأن زوجي الحبيب تلقى طعنات كثيرة ممن كان يعتقد أنهم أصدقاء أوفياء ثم ثبت له غدرهم وجحودهم، لهذا نراه لا يصادق إلا القليل القليل من الرجال.
1: كأنك تتحدثين عن زوجي الطيب ابن بطوطة، فكم غدر به من أرادوا صداقته، لكن سرعان ما انكشف غدرهم وتبين سوء معدنهم.
2: ها هو قد جاء من المسجد.
3: أقبل يا ابن بطوطة، أقبل ودعني أعرف رأي رحالة العرب في الصديق والصداقة.
4: يا صاحبة الجلالة السلطانة، يقول واحد من شعراء العرب في هذه المسألة: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور إلى انقلاب.
5: وأقول يا مولاتي السلطانة: من يبحث عن صديق بلا عيب يبقى أبدا الدهر بلا صديق.
6: أتقول هذا وأنت في قصري وتأكل من طعامي يا ابن بطوطة؟ ألم أخبرك رأيي في صداقة الخلق؟
5: العفو العفو يا صاحب الجلالة السلطان مجمع البحرين، إنما كنت أقول رأيي أيام براءتي وزمن سذاجتي، أما وقد علمتني الأيام وخبرت غدر من يدعون أنهم أصدقاء كرام، فأني أقول غير ما قلت الآن.
0: قتلك الله يا ابن بطوطة، الخوف من السلطان جعلك تغير رأيك من المشرق إلى المغرب.
6: حسنا قلت يا رحالة العرب، فقل لي ما رأيك في الصداقة والصديق، ولا تدفعني إلى أتون الغضب.
5: لا لا لا لا تغضب يا مولاي، فإني أقول ما يرضيك ولا عجب، فهذا السيف الذي في يمينك يجعلني أقول: لعن الله الصداقة لعنات بلا عدد ولا سبب.
6: أحسنت أحسنت، فقل لنا من هم وأين هم أخلاء الرجال يا ابن بطوطة؟
5: أخلاء الرجال هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل.
7: أنا خليلك يا أبا عبد الله، لا تخف، لن أتخلى عنك وإن دق السلطان عنقك أو قطع لسانك.
5: كل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقوله سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو

0: ابن بطوطة في وصف رحلته بين الوهم والحقيقة علمني السفر والترحال بعض علوم الأخوة والصدقة، وعلمني سلطان مجمع البحرين درسا لا ينسى عن قسوة غدر الأصدقاء إن غدروا بصديق رأس ماله المودة والوفاء.
1: كانت مدينة مجمع البحرين من أكبر مدن الصين في ذلك الزمان، ومن أحسنها أسواقا، ومن أعظم أسواقها سوق الفخار، ومنها يحمل إلى سائر بلاد الأرض.
0: وكان أهل تلك المدينة الكبيرة من النصارى وعبدة الأوثان، وفي بعض جهاتها بلدة خاصة بالمسلمين لهم بها المسجد الجامع والزاوية والسوق.
2: وكما ترى يا ابن بطوطة لإخوانكم المسلمين في بلدتهم قاض وشيخ دين، ولا بد في كل بلد من بلاد الصين من شيخ الإسلام، تكون أمور المسلمين كلها راجعة إليه،
3: ولا بد أيضا من قاض خاص بالمسلمين في كل بلاد الصين، قاض مسلم مثلهم يقضي بينهم بما يحكم به كتابهم.
2: وها نحن قد وصلنا إلى بيت الرجل الذي اخترت لتنزل ضيفا عليه.
4: هذا هو بيت صديقي القديم أوحد الدين السنجاري يا مولاي السلطان؟
2: نعم هذا هو يا ابن بطوطة، هذا هو بيت السنجاري أحد الفضلاء الأكابر ذي الأموال الطائلة في مملكة مجمع البحرين العامرة.
5: أيها الجنود اطرقوا باب التاجر الكريم أوحد الدين وأخبروه أن ابن بطوطة رحالة العرب والمسلمين سوف ينزل ضيفا عليه بأمر صاحب الجلالة سلطان مجمع البحرين.

Oh, my God.

0: المكلا تقدم. مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

الرحمن الرحيم. مع الأخوة والأخوات المسلمون الأكارم، أسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم، وهي حلقة تحمل رقم 68 للسنة الرابعة. معكم إعدادا وتقديما وإدارة الحوار علي صالح باقي، تنفيذا وإخراجا عمر علي بنبوع، ومن الإعلام الحبيب عبد الرحمن السقاف.

0: المستمعات، باسمكم جميعا يسرني أن أرحب ترحيبا حارا بالمهندس عبد الرحيم حوري، مدير مشروع الأشغال العامة لمنطقة حضرموت والمهرة وسقطرى، والمهندس أمين سعيد بحميش، عضو الفريق الفني لاستراتيجية التنمية بمحافظة حضرموت. وربما يشارك معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الله باغميان، رئيس الفريق الفني لاستراتيجية المياة بمحافظة حضرموت. طبعا هذه الحلقة هي استكمالا للحلقة السابقة، كنا قد تحدثنا فيها عن تجربة حصاد مياه الأمطار والسيول بغير بوزير، ولكن في هذه الحلقة نتحدث عن أثر حصاد مياه الأمطار والسيول بغير بوزير، المرحلة الثانية لمشروع الجدار التحويلي. باسم كافة المستمعين مهندس عبد الرحيم، أرحب بك ترحيبا حارا في هذه الحلقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا سعداء اليوم بلقانا مع الأستاذ علي لاستكمال ما تم نقاشه سابقا حول الجدار التحويلي لوادي جد منطقة الصداع بغير بوزير.
0: طبعا في الحلقة الماضية تحدثنا عن فكرة حصاد مياه الأمطار والسيول وكيف جاءت لتعزيز وتغذية المياه الجوفية بغير البوزير، وتحدثنا أيضا عن الدراسات التنفيذية للمشروع وماذا عن الإجراءات التنفيذية، وأيضا تحدثنا عن دور مشروع الأشغال العامة في تمويل وتنفيذ المشروع والنتائج الأولية لرصد الأعمال التطبيقية للمشروع. ولكن اليوم سنتحدث عن مدى الاستفادة والأثر الطبيعي لهذا المشروع لمنطقة غير بوزير تحديدا. أسلمتم أو سلمتم
1: الابتدائي
0: لهذا المشروع المهم جدا الذي الهدف الأساسي منه تغذية مياه الجوفية بمنطقة غير بوزير كنموذج. متى تم تسليم؟
1: طبعا هو فترة التنفيذ حدود 4 شهور. الجزء الثاني من المرحلة الثانية للمشروع هي عبارة عن تعاقدات مجتمعية. تم تقسيمها إلى 5 مناقصات فوق المرحلة الأولى اللي قمنا بها. المناقصة الأولى كانت عبارة عن الجدار التحويلي اللي هو قائم، تم رفعه منصوب القائم زيادة كمية المياه. والمناقصة الثانية الجزء الثاني من الجدار، والمرحلة الثالثة دخول في الوادي بجهة الشرق. جزء بسيط بحيث أن نقدر نحصل على أكبر كمية من المياه يستفاد منها. وكذلك المرحلة الرابعة كانت في القطع الصخري، لأن المياه اللي تعبر فيها القناة يعترضها جوف جبل يغير مسارها، فقمنا بتكسيرها بحيث أنها تمشي القنوات هذه وتروح إلى
0: الانسيابية.
1: والمرحلة الخامسة هي التنسيم، الجدار اللي في الوسط تم رفعه حدود 70 سنتي. بخرسانة مسلحة. طبعا هذا 70 سنتي بطول 50 متر، تخيل كمية المياه اللي بتحجزها خلفه في الوادي. الوادي داخل ما شاء الله كبير. فاحنا رفعنا عن المرحلة السابقة 70 سنتي. تم أجر التنسيم. فطبعا الأعمال كلها أعمال إنشائية، عبارة عن جدران تحويلية وقطع صخري وتسوية مسار القناة ورفع المفيد اللي هو الجزء التنسيم هذا اللي قمنا به. اللي استفادوا من المرحلة دي كاملة يعني لغاية الأجزاء لغاية 2 كيلو من مجرى السي. استفادوا من مناسيب الماء، ارتفع منسوب الآبار عند بعض الناس ارتفع، واحنا تواصلنا معهم عبر السلطة المحلية وكانت الاستجابة موجودة منهم انه في تغير في منسوب المياه الجوفية في الآبار.
0: في منطقة تحديدا؟
1: في بئر الفرات.
0: الفرات.
1: في بئر الفرات في المنطقة الحدودية هذه، الفرات ما بين القارة والصداع.
2: ما بين القارة والصداع هي الغيل. أو شو بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفنا أن تكون متواجد معكم. حياك
0: الله. حياك الله مهندس.
2: أتكلم فنيا عن موضوع القناة التحويلية اللي عملوها المنفذة مكتب الأشغال. طبعا هذه المشروع هو جزء من عدة مشاريع إن شاء الله بإذن الله تكون في المستقبل ستنفذ إن شاء الله بإذن الله حسب الدراسات الموجودة فيها. هذا المشروع في وادي يسمى وادي جد، هو ثاني أكبر وادي عندنا في غير باوزير الوادي خويرة، وهذا يعني مثل ما تقول حجزين يعني كمية كبيرة من المياه تروح للبحر عن هدران. فوادي جد يروح إلى عبر ضبة إلى البحر يعني إلى الشحر. فالقناة التحويل اللي عملوها مكتب الأشغال هي يعني يخرج من الوادي يعني سقف الجبل يخرج من الوادي يجي باتجاه الحوم والقارة والصداع، يعني حولنا مجاور الوادي. تخيل أن وادي كامل يعني الماء حقه يروح للبحر، الآن جزء منه جزء كبير منه تقريبا أكثر من 50% من الماء يتحول إلى
0: 50%
2: لأنه الوادي عرضه وادي جيد عرضه تقريبا 400 متر. فالحاجز اللي سووه لنا سووه نفذات الأشغال الآن بطول 200 متر تقريبا
1: نص
2: الوادي.
1: احنا اخترنا الموقع اللي طبعا مختار هو أقل من سوف الوادي حيث أن أدنى مطر وأدنى سيء يضرب ويستفاد منه. الجزء الكبير هذا صعب إلا لو في سير كبير ممكن يوصل ليفكر.
2: فتم تحويل القناة هذه بطول تقريبا 3 كيلو متر إلى المناطق الحوم الموجودة في غير باوزير، يعني المنطقة الغربية الشرقية من غير باوزير هي منطقة زراعية كلها اللي هي القارة والصداع والصفائل وحباير والصفائل، هذه المنطقة كلها زراعية كلها آبار زراعية. فتحول الحمد لله بالأمطار الأخيرة اللي جاءت نحن في رمضان تقريبا يعني تخيل تقريبا ما يقارب 400 ألف متر مكعب، يعني تحولت الآن إلى يعني
1: خزنة
2: ال 400 ألف متر مكعب. هذه لو تخيلها أن تقريبا بتغذي لك المكلة كلها لمدة شهر كامل، تخيل حجم المياه اللي تروح كانت هدرا يعني. وفعلا تحولت إلى في عندنا في غير باوزير تطور في المنطقة الشمالية الغربية الشمالية والشرقية شمال غير باوزير كلها هي عبارة عن خواع نسميها هناك حفر خواع تروح الماء فيها معروضة عندنا في غير باوزير أن الماء لما يدخل فيها ما ينسدها ينزل لتحت للمياه الجوفية. وفعلا كانت تجربة اللي نفذت بالمشروع هذه تجربة ناجحة جدا، و يعني الخوعة هذه سهلت الماء إلى المعين وارتفع مثل ما قلتم يعني أشار الأستاذ أبو إبراهيم تحول إلى الآبار الزراعية الموجودة وارتفع مناسيب الماء في الآبار الزراعية. واستفاد كثير من المناطق الآبار الزراعية
0: هذه مش مطرة واحدة فقط في
1: يعني هو كان سبحان الله السيل اللي جاء يعني ما بنقول كبير جم وله ذاك يعني سير متوسط وتم الاستفادة منه كاملا، ما طلع إلى الجزء اللي هو مرتفع في الوادي لأن الوادي مناسيب. نحن اخترنا أوطر مكان في الوادي بحيث إنه يستفاد منه أقل مطرة تستفاد منه. طب في نفس الوقت لا تنسى الفاقد في المياه أثناء القناة نفسها يروح في
0: أكيد تسريب
1: تسرب، لكن هو في اتجاه الخوان نقول على هذه
2: هو في اتجاه الخوان
1: في اتجاه الخوان.
2: والآن المشروع اللي بعده المفروض نفذ اللي هو السواقة هذه اللي المفروض تكون يعني جريانة يجري

0: عبد الرحيم ان شاء الله عادي في المرحله
1: اللي في على اللي يقول المهندس يعني بعد في مجرى القلعه نفسها على طول كيلو او 2 كيلو يجي مفرق الوادي بعد ما حولنا المي يروح جزء من الماء للقارة وجزء للصداع وللحباية يروح كده. هذا الجزء إن شاء الله نحن نتبنى تنفيذه أو أي جهة أخرى.
2: كم مرحلة ثانية؟
1: ثالثة.
2: المرحلة الثانية هذه اللي تم.
1: المرحلة الثانية الآن تم رفع منسوب الحاجز. بارتفاع 70 سم.
2: من سيقوم بالإشراف على المشروع هذا بعد ما قمت بالتسليم؟
1: طبعاً نحن نتعامل مع السلطة المحلية ومع مكتب الزراعة. مكتب الزراعة بالمحافظة ومكتب الزراعة بالمديرية. هو حاضر معنا مكتب الزراعة بالمديرية
2: بالمحافظة
1: الأستاذ عبد الله العبثاني موجود يتواصل نحن معه. فينزل مدير مكتبه في الغيل مدير مكتب الزراعة في الغيل. وفي لجنة مجتمعية من الزراعة من الملاك الزراعيين. زي الجمعية كذا زي حال السيادين جمعية المزارعين موجودين معنا موجودين.
0: هو صمم المشروع عفوا بس هو صمم المشروع طبعا ما فيش أي تدخلات هيدروليكية فيها يعني ما تحتاج إنك مثل مضخات ولا تحتاج شيء بحيث إنك تعمل إدارة تحتاج إدارة فنية باي جرافتي ينزل الماء كله تمام. فالتصميم كان ممتاز جدا والتنفيذ كان ممتاز جدا
2: ولكن المشروع بحاجة إلى إلى إلى إلى مثلا الصيانة بعد فترة
1: تنظيف بس الصيانة تنظيف هي شوف احنا بالنسبة لنا كمشروع شراء العامة نعطي سنة من تاريخ الإسلام الابتدائي.
2: أنت الآن سلمته لسلطات
1: الابتدائية والنفس اللجنة المجتمعية لمدة سنة. خلال فترة السنة ده أي خلل ناتج عن سوء التنفيذ سوء الاستهلاك سوء ممكن يتم يعني حل هذا لكن احنا على اول ما نشيش نذكر الحاجات اللي دائما تصير في المناطق ذيك من البدو عملية سرق الجابيونات صارت مشاكل المناطق هناك هي بعيدة من تجمعات الناس وده يصير مثلا سرقة الجابيونات الشبوك هذا هذه تحمي الأراضي الزراعية وتحمي الحاجز تحمي ده. حتى هم في تصميمهم عند سمين عملوا لها طبقة من
0: تغليف خرسانة
1: بحيث ان هذا الشخص المي يكسر ذو ويشل الشب. فلما عملنا دراسة ورفعناها للجهات المانحة وشافوا الطبقة دي استغربوا ليش هذه الطبقة مش موجودة في كل تصميم. فسألت المهندس أمين قال لي لا هذه عندنا لأن الجماعة شوفوا يا أخي فما قالوا هذا مش مستفيدين إذا كانوا يخربوا شغلهم يبدأ هذا مستفيدين فإحنا قفلنا الأدو واشتغلنا على الوضع الطبيعي والحمد لله مرت سنة على الحاجز الأول حق الوادي جد وما في إشكالية وإن شاء الله الحاجز الثاني هذا لا تكون ما في إشكالية.
2: نقف في اللحظات ثم نواصل. هاتف في الاستديو 3029 66 3029 66

0: الكريم سعيد بحميش عضو الفريق الفني لاستراتيجية المياه من محافظة حضرموت. طبعا المشروع يعني بكل تفاصيله من المشاريع الناجحة والتي لها أثر كبير على مستوى محافظة حضرموت، طبعا ساحلا وأتمنى يكون أيضا واديا وصحراء في المستقبل وبقية المحافظات في المستقبل البعيد. بكل تأكيد هناك أثر واضح لهذا المشروع من خلال حديثكم، وهناك ارتفاع المنسوب المياه بشكل عام، المياه الجوفية بغير باوزير، ولكن ربما تواجهتم مشاكل عدم حصولكم على المعلومات الدقيقة لأثر هذا المشروع المهم جدا بمحافظة حضرموت. ما هي هذه الصعوبات؟
1: طبعا تعرف انت نحن كفنيين يعني حتى لما نجي نصمم او نحلل او نقيم اي مشروع نحتاج طبعا بيانات من الواقع ترفع لنا بحيث ان احنا ندخلها في برامجنا ونعرف كيف ان السلبيات او ايجابيات هذا المشروع. فنحن اهم مشكله تواجهنا احنا اللي عاد موجود الداتا.
0: طيب عفوا مهندس امين، ناخذ مداخله ومن ثم تكمل حديثك. السلام عليكم.
2: عليكم السلام،
0: حياتي
2: لك
0: ولضيفك الكل. حياك الله، نتعرف عليك اخي الكريم.
2: الو معك عبد الله سعيد.
0: حياك الله سيد عبد الله، تفضل.
2: حياك لك ولضيفك العزيز.
0: حياك الله، اهلا وسهلا بك، تفضل.
2: سيدي هناك مشروع استراتيجي لسد السدود المائيه. تقريبا اربع سدود مائيه من وادي عرف وتقريبا الغيل والخلد وشبع بن ناصر. هذا المشروع بساهم فيه الكويت، صندوق التنمية الكويتي، لكن إلى الآن المشروع هذا متعثر منذ أكثر من 15 سنة. يعني الآن 100 سيول تخرج البحر واحد سيولتي منها. هل إذا الأخوة عندك معلومة عن آخر المعلومات عن المشروع هذا، مشروع سدود المائية الأربعة اللي كانت مقررة في ساحل حضرموت؟ شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أخي عبد الله، شكرا لك.
3: طبعا هي كانت مقررة من قبل هذا الثمان سدود، أربعة في الساحل وأربعة في الوادي عبر صندوق المال العربي الكويتي، بس كان مباشرة تقريبا مع مكتب الزراعة، مع مكتب الزراعة وزارة الزراعة ومع الأوضاع السياسية اللي توقفت. كان من ضمنها أربع سدود، واحد في أرياف المكلة وادي حمام، واحد في عرف، واحد في فم الصيقة
1: حامين
3: دي الشرقية. أيوة
1: حامين والحرف الغيل.
3: أنا نزلت معهم في الأثناء
0: حجر لا يوجد
1: داء، لا ما يوجد
3: داء كلها كلها
0: وكلها
3: أيوة.
0: نعم،
3: بس المفروض الآن يعني لو في متابعة مع صندوق المال العربي الكويتي تكون عبر وزارة الزراعة أو وزارة الثروة السمكية والزراعية، يكون هذا متابعة مباشرة.
0: نعم،
3: لأن هي الجهة المستفيدة الأولى.
0: نعم،
3: كوزارة.
0: نعم، أنتم كمشروع الصحة العامة
3: ما فيش دعم،
0: ما عندكم شيء. نعم، طيب نكمل
1: الانتصارين. نرجع لموضوع البيانات اللي نحتاجها من الواقع، من الحقول.
0: نعم،
1: ومن الوزارة. فهذه نحن نواجه فيها صعوبات كثيرة. نحن نتمنى يعني من المزارعين وأصحاب الأراضي الآبار اللي حافرين آبار يعطونا احنا البيانات هذه. فواضح نحن الان من خلال بعد كم اشهر من السيل اللي حصل نشوف ان الاراضي الزراعيه بدات ترجع، يعني كيف معناته انه هذا منسوب الماء ارتفع.
0: نعم،
1: فنلاقي صعوبه ان احنا ما تلاقي المزارعين ما يعطيك المصداقيه بالضبط. احنا نحتاج نحن ناخذ روتر ميجر نقيس المنسوب المياه هذا، فما يسمحوا ان احنا في احد.
0: لماذا؟
1: لانه لا يقول لك هذا لو حصل ان الناس شاف مسؤولين هذول شافوا ان عندنا ما تحسن خلاص ما في تكون دعم للمشاريع. انا تعرف ان اكثر الصناديق هنا يعملوا يعني المشاريع الصغيره دعم للمزارعين ودعم للاسر المنتجه ومش عارف كيف، فالناس عندهم تخوف من هذا الشيء. فنحن المصممين او الدارسين بنجيب نعمل بيانات ونرفع بياناتنا، فهذه نلاقي صعوبه في هذا. نتمنى من الناس يعني تعاون في الموضوع هذا.
3: طبعا نطمنهم ان الاستمراريه موجوده طول ما الاستفاده موجوده، الناس بتجيبها تشتغل.
0: اكيد اكيد،
3: لكن لو ما فيش استفاده ليش عاد بتشتغل وما فيش استفاده موجود؟
0: اذا ضروره شفافيه المعلومات، يعني يقدموا لكم معلومات دقيقه وبكل
1: لما حتى بعض في بعض معينه وفي بعض ابار لما تجي تشوف المناسيب حقها ارتفعت وزادت انت بتعرف الحين ايش من فين من خوعه جات لها.
0: نعم،
1: انا عندي خوعه كثيره، خوات البقشاش، خوات الصداع، خوات يعني اكثر من
3: 15
1: 15 خوعة موجودة هناك.
3: 15
1: في البيانات
0: اللي
1: بيطلع بالضبط، لأن تعرف إن هذه خوعة تروح في باطن الأرض، وما عندنا إيش نحن خرائط جيولوجية في باطن الأرض بحيث إن نعرف ما اتجاهات الخوع.
0: نعم.
1: فكل ما جاءت البيانات السطحية من أصحاب الأراضي الزراعية بأنه تحسنات بأبارهم بنعرف إن هذه جات من هنا وجات من هنا.
0: نعم.
1: فهذه البيانات يا ريت يعني يكون مزارعين.
0: أنتم تلجوا للمزارعين مباشرة أو الجمعيات الزراعية؟
1: لا، نحن كتصميم نخرج على الواقع مباشرة، ندور على المعاين المزارع كلها، يعني ناخذ قياساتنا وناخذ
0: المعاينات الزراعية. ما تقدم لكم معلومات؟
1: لا لا لا، الجمعية التعاونية الزراعية أصلا هي بدأت المشروع على فكرة، هي بدأت المشروع في بداية 2000 تقريبا.
0: نعم.
1: وتعثر عليهم مساكين وانهدم اللي سووه. فالتعاونية الزراعية هم أكثر شيء ما عندهم مثل ما تقول مصممين وفنيين تقنيين
3: تهزيم، كل عبارة عن مزارعين،
1: عبارة عن جمعيات وكل مزارعين، بس بيعطونا كلها مجرد خبرة ومستفيد منهم فعلا من ناحية الخبرات ومن ناحية فأنت تحتاج الخبرات هذه مشان تنقلها تحولها بعدين من واقع خبرة إلى واقع دراسات وتصاميم.
0: نعم.
1: فنتمنى التعاون يعني من المجتمع في هذا الموضوع يعني.
0: نعم. وتحديدا المزارعين.
3: أيوه. نحن إن شاء الله كمشروع أشغال عامة في حال توفر التمويلات لدى مشروع الأشغال العام في الجانب الزراعي سوف نتبنى مرحلة ثالثة.
1: نتكلم عن
3: مرحلة ثالثة. بتكون مرحلة ثالثة هي عبارة عن تصفية الخوع نفسها، يتم تصفيتها يدويا أو عبر معدات الكومبريشن، تصفي الخوع من داخل من الالتيان، وده بحيث أنها تزيد كمية المياه اللي تنزل.
1: هذه فترة طويلة متروكة
3: ما حد صفار.
0: هي طبيعية، هذه الخوع
3: طبيعية، بس ينزلوا لها يعني في ناس ينزلوا لها لما تحت.
0: نعم.
3: وسط طرق
0: التوتر. هذه الخوع هل تتوفر وموجودة أيضا في بعض المناطق الأخرى؟ في مديريات الأخرى على سبيل
1: المثال؟ لا والله لا، ما شفنا في الغيل.
3: يمكن في مناطق يسموها النوب.
0: نعم.
3: في قد ضليعة.
0: نعم.
3: يسموها النوب، بس النوب في النوب هذا ينزل المي بس ما يروح يبقى تحت الأرض كما الخزان
1: كما الكريف كده،
3: كما تحت يكون مغطى في فتحات في الجبل كده صغيرة في الأرض.
0: نعم.
3: يدخل الماء بعدين يسحبوا المي
0: مثل الجريف بالضبط،
3: لكن الخواء يعني سبحان الله تنزل عبر مجاري تحت الأرض تغدي عبر المناسيب تغدي
1: طبيعة منطقة الغير البوزية. انت لو بتشوفها كيف يعني هي عبارة عن جبلية من جهة وطينية من جهة أخرى، جهة النقعة والعضيبة تختلف عن جهة الصداع وما هذا.
0: نعم.
1: فيمكن الطبقات التكتونية هذه الخاصة
0: هي دي الميزة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي زكي.
4: حياك الله، تحياتي لك أستاذ علي وتحياتي ضيوفك الكرام.
0: حياك الله أخي زكي الصالح،
4: بارك لكم هذا الإنجاز والنجاح المثمر ما شاء الله تبارك الله على الواقع. مهندسين يعني هل هذا الجسر الحاجة اللي ارتفاعه 70 سنتي هل هو قابل للزيادة اللي فوق لارتفاع الأكثر من 70 سنتي؟
3: طبعا هي 70 مش هي الحاجز كله، هو الحاجز اكثر من مترين، الا المرحله الثانيه بس ضفنا فوق 70 سنتي. المرحله الاولى يعني كان ارتفاعها كبير
1: 72 سنتي،
3: الان صار المرحله الثانيه 70 سنتي، فالاجمالي الكلي صار مترين و70.
4: طيب يعني هل يعني تحويل المسار، مسار الخط السيل لما كان يروح باتجاه شرق ربابة يعني هل حلات حرمة مناطق ثانية على حساب هذا؟
3: لا لا لا لا، هو السيل يحجي جزء والباقي يمر من فوق، في عملنا له تنسيم، جدار تنسيم يروح يمشي السيل مباشرة عبر الوادي.
4: يعني هل نخشى نحن مستقبلا انه يعني يكون هنا في فيضان في منطقة الغيل او شمنا، حيث انه تحول مجرى السيل من منطقة الى منطقة، يعني مستقبلا سمح الله يعني هل حسبتوا حسابكم؟
3: لا لا لا،
4: لستوا فنيا او شيء كذا؟
3: لا لا لا، محسوبة
4: يعني مستقبلا يعني يضغط على هذه المنطقة منطقة بسبب فيضانات او حاجة كذا؟
3: لا لا لا لا، ما فيش ده، ما فيش ده. في دراسات جيولوجية لكمية المياه اللي تنزل أكبر كمية، وهذا اللي يحجز هو من اسمه حاجز وليس سد، احنا نحجز كمية من المياه فقط والباقي يروح يعني يطلع من فوق الحاجز ويروح لمجراه الطبيعي. عاجز ولا بسيط يعني.
4: مبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز العظيم.
3: حياك الله.
0: فعلا إنجاز
4: هذا الموضوع المهم.
0: نعم نعم.
4: ان شاء الله نشوفه في اماكن اخرى
3: باذن
4: الله.
3: ان شاء الله احنا الان في شغالين برضه في غير بيلمين في في في بعض المناطق عندنا في وادي نحب هناك في في الدحقه والقويره والملجن نفس الطريقه هذه الان شغالين فيها. بس هناك الاشكاليه انها قريبه من من الاراضي الزراعيه، هنا دي بعيده، هذا تغذيه المياه الجوفيه
4: تغذيه
3: ايوه حق واد حذر بالمين هي يعني الزراعه الاستفاده منها في الري الزراعي المباشر يعني. لكن الفكره هي واحده ان احنا نحاول نغذي المياه الجوفيه ونسيطر على كم المياه الري في الاراضي الزراعيه،
4: وهذا الاهم يعني.
3: نعم نعم في الجانب الزراعي وهذا المهم. نعم
4: طيب شكرا جزيلا
0: لك.
3: حياك
0: استاذ،
3: حياك
0: شكرا جزيلا لك زكي صالح على هذه المداخله. المرحله الثالثه لانت سي عبد الرحيم، المرحله الثالثه ستوصلها بكل تاكيد
3: والله. يعني هي حاليا لا يتوفر التمويل مشان نكون صادقين، لكن احنا نطمح ان في حال توفر التمويل من قبل المشروع شغالها بنشتغل مرحله ثالثه، وهي عباره عن تصفيه الخوع 15 خوعه وامتداد في القنوات الزراعيه والتحويلي الجدار التحويلي اللي بيغير مجرى الماء من الى القاره والى الحباير والصداع. ان شاء الله هذا تكون، واذا في اي جهه اخرى سواء كان سلطه محليه سواء كان محافظه سواء كان اي
1: زراعه
3: صندوق زراعه اي الدراسات موجوده، احنا مستعدين مع الشباب نتعاون في اعداد
0: وزاره الزراعه. مهندس عبد الرحيم، وزارة الزراعة وزارة المياه هل لها دور في هذا الجانب؟ هل سعوا مثلا لتمويلكم او
3: لا التمويلات لا
0: هم
3: متواجدين
0: معنا مستندين
3: هم متواجدين معنا في كل خطوة من المشروع سواء كان في الاعداد في الرفع في البداية في الرفع او في الاختيار نفسه زي الصداع مثلا او غير بوزي هم موجودين، وزارة الزراعة ومكتب الزراعة موجودين معنا. بس التمويل
0: اتحدث كوزارة
3: لا موجودين معنا، بس عملية الدعم ان ما عندهم هم اصلا الايراد حتى ان يدعمك.
0: نعم.
3: فاحنا تعاملنا مع المنظمة الدولية مع اليو ان دي بي
0: نعم
3: في قطاع الزراعة
0: نعم
3: او مع اليو ان دي بي في قطاع الثروة السمكية
0: نعم
3: هم بيكونوا زي ما تقول شريك الوسيط اللي المستفيد كدولة من يمثل الدولة في المشاريع هذه الزراعة.
0: نعم.
3: فهم معانا في كل خطوة أثناء الرفع والاختيار.
1: مؤسسة المياه خاصة بالنسبة للمشروع هذا قدمت دعم لجزء مثل ما تقول في إعداد الدراسات.
0: مؤسسة المياه هي المستفيدة.
1: أيوه أنا برضو مشتغل في مؤسسة المياه وعندنا معلومات كمية كبيرة من المعلومات والبيانات الخاصة بالمياه والآبار وحفر الآبار وكذا. فهو دعم لوجستي بالنسبه لمؤسسه المياه للمشروع يعني تمديد تغذيه المهندسين بالمعلومات والبيانات الخاصه للتصميم يعني.
3: نعم. نزلوا حتى معنا في الاستلام والتسليم والمواقع نزلوا معنا.
0: نعم.
3: مع مندوبين من مكتب الزراعه. وطبعا احب ان اشير ان معالي وزير الثروه السمكيه والزراعه على تواصل ويسال دائما على المشروع ونحن على تواصل معه ونرسل له كل ما تم تنفيذه
0: في هذا القطري
3: ايوه استاذ عبد الله عبد الله سالم القطري.
0: نعم.
3: احنا على تواصل معاه وعلى علاقه وطيده يعني ان هذا المشروع هو مهتم بكثير ويتواصل معه ويتمنى انه لو جاء حضرموت انه يدخل ضمن برنامج زياره هذا المشروع.
0: نعم. وبكل المقاييس هو مشروع ناجح جدا.
3: نعم نعم.
0: نحن نشد على ايديكم كمهندسين تشرفون وتنفذوا هذا المشروع المهم جدا، وهو لا يقتصر فقط فائدته على المناطق الزراعيه في غير بوزير بل ايضا في تمويل المياه لمدينه المكلا.
3: نعم.
0: هذه المدينه التي اعتقد معظم مياهها ياتي من غير بوزير.
1: نعم.
0: من حجم العضيبه بغير بوزير.
1: نعم. هي مياه مدينه الغير هي مدينه المياه والاجمع الاول. نعم. الان. نعم. الحمد لله يعني المشاريع هذه ان شاء الله تعيد خضره الغير من اول. نعم. وجديد ان شاء الله باذن الله
0: بعد ان جفت الابار وبعد جفت الحوم وغيرها من المشاكل اللي كان نستمع مشاكلها عبر برامج اذاعه مكلا المختلفه. نعم. ناخذ فاصل من ثم نواصل. هاتف الاستديو 302966
5: للآمال واكثر للآمال واكثر

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، نتجه الآن إلى أخير بوزير، ومعنا الخط السيد بلغرزي رئيس لجنة جمهورية نائب رئيس جمهورية فرات بخير بوزير.
1: معيان فرات
0: نعم. أخي سعيد، طبعا بعد تنفيذ مشروع حصاد مياه الأمطار والسيول بخير بوزير، بكل تأكيد هناك أثر لهذا المشروع، من وجهة نظركم ما هو هذا الأثر؟
1: طبعا مثل ما قال من فرات السند، يعني لما جاءت الامطار هذه الاخيره في خلال الشهر اول والشهر، كان عندنا احد الابار حقنا يعني منخفضه، يعني ما يقدرون كل شيء منا، يعني جت الماء اللي فيها. بعد الامطار الاخيره صار نسوق المياه تقريبا استمرت معنا حوالي شهرين. شهرين شويه. جاءت مثل الموقع حق السابق الان ما فيها موجود ماء.
0: هناك استفاده مباشره لهذا المشروع. هل تعتقد انه ايضا هناك معايير اخرى استفادت من المشروع؟
1: اكيد، لان المنطقه كلها مترابطه، يعني عندنا كل ما اكثر معايير موضع واحد، اكثر معايير الحارس، معايير الاشول، كل متجاوزين
0: المعايير. معنا المهندس عبد الرحيم حوري مدير مشروع الجلاله العامه لمنطقه حضرموت المهره سقطرى، والمهندس أمين سعيد باحميش عضو الفريق الفني لاستراتيجية المياه بمحافظة حضرموت. هل هناك ملاحظات تود أن تضعها أمامهم؟
1: الحمد لله، أنا أشكره من الجهود اللي
0: بذلها التحولية. نعم. تفضل يا عبد الرحيم.
2: أستاذ سعيد، بس سؤال كذا، يعني إذا بتقدر تفيدنا فيه، عمق الآبار اللي تم اللي تمت يعني استفادت من الكميه المياه اللي جاتها من حق وادي جد، كم عمق الابار تقريبا؟
1: زين، عندنا عمق 60 متر،
2: واللي حواليه كله بنفس العمق او اختلاف في العمق؟
1: 60 70، اكثر واحد 100 متر في الكبير،
2: فالكل مستفاد في المجال. احنا نحاول الان نربط الكلام بحيث ان الخوح هذه تقدر تغذي الاعماق ابو 60 وابو 70 وابو ذا كامل، يعني اقصد هذا الكلام. يعني
1: الحمد لله سيدنا، يعني واضحه كانت، يعني البير هذا حقنا ماشي فيه، يعني ما نقدر نطلع شيء مرفوع منه،
0: يعني كان البير فاضي تماما، يعني
1: الان شهرين معنا حوالي مثل نسوق المياه، ما نقدر نطلعها بالارض.
2: طيب استاذ سعيد، لو تم تصفيه الخوع اللي موجود اللي مغذي للابار هذه، هل يعني اكيد بتكون في ارتفاع كبير في المنسوب، صح؟
1: اكيد متوقع هذا.
0: نعم، تفضل مهندس امين.
3: استاذ سعيد، كيف حالك؟ معك امين بحميش.
1: الحمد
3: لله. اقول لك، نحن طبعا كمصممين نحتاج يعني بيانات ومعلومات عن الابار هذه، مناسيب الماء كم كانت، ومناسيب الماء كم صارت الان بعد الامطار، بعد القناه ما تنفذت. فهذه بتعطي لنا مؤشرات، يعني مؤشرات بحيث نحن نصمم عليها لاستكمال المشروع الاكثر، مشان يستفيدوا منه اكثر كميه من المزارعين. من ذا يعني تقدر، لو تقدر تعطينا احنا يعني عده ابار في الصفال وفي القاره وفي
1: ابار اللي هي في عيال معنيه هابط الامن.
3: هابط الامن برضه،
1: لانه ما ابار يكون عند المشي تحميل. الابار كان ماشي فيها ماء، لما الفتره الاخيره الابار فيها ماء فجاه، يعني حتى المياه الموجوده فيها
2: نحتاج الى
1: والان بدات
0: تنخفض الان.
1: لان الفتره حوالي بعض الاجزاء مستمره، وبعض بدات تنخفض نسوب المياه، لان ما في امطار ولا في ظل العاده التغذيه.
0: تعتقد لو جاءت الامطار ستزيد منسوب او سترتفع منسوب المياه في هذه الابار؟
1: المره الاخيره هذا اول كان يظهر، اول الفتره كان غير موجود حتى جاءت امطار، ما يظهر فيها كثير، لكن هذه المره الامطار لما جت قضت هذا المكان تقريبا، لان السنه كنا سنه واحده اقول لك البارحه حقنا فيها فيها ماء.
0: الحمد لله. شكرا جزيلا لك اخي سعيد بلغرزي، نائب رئيس جمعية الفرات بخير بوزير. شكرا لك اخي سعيد. شكرا لك. هذا دليل مهندس عبد الرحيم على نجاح المشروع بشكل جيد.
2: الحمد لله.
0: وطبعا نحن من خلال هذا المنبر ندعو الجهات المختلفة، ما فيها البنك الدولي والصناديق المالية المعروفة في حضرموت وغيرها من الجهات، لدعم المرحلة الثالثة من هذا المشروع. وطبعا هذا المشروع سيعود بشكل مباشر على مزار هيمز سواء كان في غير بازوير، ايضا على القاطنين في مدينة المقلة حاضرة حضرموت وعاصمة حضرموت، باعتبار ان مدينة المقلة تتغدى من المياه القادمة من غير بازوير، تحديدا من حقول العضيبة والنقعة وغيرها من هذه المناطق. ولهذا ندعو جميع الجهات الدولية والبنك الدولي والكثير من البنوك التي يجب أن تسهم في نجاح هذا المشروع، وطبعا نجاحه واضح اليوم، وتسهم في المرحلة الثالثة من هذا المشروع. وطبعا الجهات المختلفة سواء كان مشروع الشغل العامة والفريق الفني لاستراتيجية المياه محافظة حضرموت مستعدين يقدمون كل التسهيلات وكل الدعم اللوجستي والفني لهذه المشاريع التي يجب أن تنجح، وأثرها سيعم جميع الناس في محافظة حضرموت. أنا أحييكم مهندس عبد الرحيم مهندس أمين على هذا النجاح الكبير، وطبعا جهودكم لم تذهب سدى نعم حياكم الله، وأنا حية شد على يديكم لنجاح هذا المشروع.
3: الله
0: ناخذ فاصل ثم نواصل.

0: طبعا بكل تأكيد تضم صوتكم لصوتكم مستعدين تقدموا كافة التسهيلات لمن سيسهم في تقديم الدعم لكم ولمثل هذه المشاريع الحيوية الهامة التي مربوطها بشكل أولي وسريع على الزراعة في غير بوزير ومناطق كثيرة من حضرموت وهنا على المواطنين كتغذية تغذية للمياه الجوفية وأيضا لإيصال المياه بشكل جيد. نحن أيضا في مدينة المكلا في بعض المناطق المرتفعات تعاني من أزمة مياه وغيرها. ما هي كلمتكم لهذه الجهات سواء كان البنوك الدولية أو الجهات والصناديق المختلفة؟
1: طبعا احنا نضم صوتنا إلى صوتك سيد علي، وكمشروع أشغال العامة في حالة توفر التمويلات لدى مشروع أشغال العامة في الجانب الزراعي احنا مستعدين نكمل شغلنا.
0: نعم
1: مستعدين نكمل شغلنا والجمالة تكبر لأن الاستفادة واضحة، لكن في حالة عدم توفر التمويلات لدى مشروع أشغال العامة وفي جهات أخرى عندها النية أنها تستكمل هذا المشروع حتى تكمل الاستفادة تكون أكبر وأكثر، احنا كمشروع أشغال العامة مستعدين في دعم هذا المشروع من حيث الدراسات من حيث المعلومات من حيث المعلومات اللي يحتاجونها كذلك الأخوة في الاستراتيجية من سامين هم على تواصل معنا وعلى تواصل مع أي جهة أخرى قادرة أنها تبني أو تشتغل في هذا الجانب وتستكمل، معلوماتهم موجودة والواقع موجود.
0: نعم
1: يعني والاستفادة موجودة، يعني احنا اسسنا اللي كان متخوفين من اي حاجة احنا اسسنا لهم وظهرت الفرق.
0: احنا قمنا بالاتصال بسعيد بالقزي طبعا هو نائب رئيس جمعية الفرات بغل بوزير واشار مدى استفادتهم من هذا المشروع بشكل مباشر من خلال فترة الامطار التي شهدتها مدينة المكلا بغل بوزير.
2: نعم حسب ما قلت لك يعني هذا المشروع لما تنفذ الآن صار أعطاك مؤشر قوي جدا إمكانية إنك تطور المشروع هذا أكثر أكثر. إنه في إنه ممكن تنفيذ قابل للتنفيذ يعني مش مستحيل يعني، فالتصميم هو عبارة عن تصاميم بسيطة جدا قابل للتنفيذ، يعني بتجي بتعمل لك سد كبير ضخم جدا وتوقف مثل المشاريع اللي توقفت هذيك. فالفريق الفني الاستراتيجية حضرموت هو فريق تطوعي طبعا.
0: نعم.
2: وفي طبعا دعمات بالنسبة للحاجات اللي هي الإمكانيات بس مثل الخرائط وشغلات هذه تجاب منها عن طريق بوشان مع فريق من فريق بريطانيا يعطونا حنيها من دينا نحن بالخرائط وكذا. فأعداد الدراسات الصغيرة هذه نخرجها نحن طبعا هي تطوعية وما بدون أي مقابل يعني ما نأخذ أي مقابل أي حد، نتمنى من أي جهة مانحة تريد تنفيذ أي مشروع نحن عندنا موجودات الدراسات يعني نعملها على شكل مكونات صغيرة بحيث إنه ممكن تبنيها أو إذا بدأ أخذها مكون كبير ممكن نعملها كمكونات كبيرة، لكن نحن عم نجزئناها كمجزئات حسب ما شفت كمجزئات مثل ما قال الأستاذ عبد الرحيم.
0: نعم.
2: هي عبارة عن مراحل تنفذ على مراحل.
0: نعم.
2: فنتمنى أي حاجة داعمة من أصحاب سواء كان الصناديق أو البنوك الخارجية بيدعمونا نحن بتنفيذ مشان ما عندنا أي مانع.
0: نعم.
2: نتمنى يعني تواصل معنا أو حتى مثل السلطة المحلية تقوم بترويج هذه الدراسات نقدم لهم إياها. فالفريق الفني بالنسبة للاستراتيجية هنا حضرموت هو فريق تطوعي وموجودة الدراسات عندنا مستعدين نقدم لها أي حد في أي وقت يعني.
0: متى ما طلبت
2: منها. متى ما طلبت في أي وقت معنا.
1: نعم. في جدية من الجهات المانحة الناس مستعدة تشتغل.
0: نعم.
1: الناس مستعدة تشتغل. بس الأهم شيء تبني الفكرة واللف لما تشتغل.
0: أكيد.
2: أصحاب صندوق الأشغال بصراحة بأمانة يعني هم أول فريق يعني أول جهة دخلت في.
1: إحنا مجرد ما شفنا الفكرة وعملنا دراسة الاستبيان ده حسينا إن في الاستفادة بتكون موجودة.
0: نعم.
1: فعلى طول باشرنا بالعمل في مرحلتين.
0: جدا. جدا.
2: الانطلاقة كانت صراحة من صندوق الأشغال.
0: طيب المرحلة الثالثة اللي بشرتوا أنها ستكون تنظيف
1: إن شاء الله. إن شاء الله تنظيف والقناة نفسها اللي يمشي فيها المي في بعض الأماكن الحرجة نحن نسميها يروح فيها المي في الجبال في الده.
0: نعم.
1: فنعملها جدران حماية
2: جدران ساندة
1: جدران ساندة
2: وفي قناة توزيع للجهة الغربية وجهة الشرقية
1: للمياه اللي تروح للقار ومياه اللي تروح.
0: نعم. إلى أي مدى ممكن تستفيد بعض المناطق الأخرى مهندس عبد الرحيم ومهندس أمين غير البوزير؟ يعني هل هناك مناطق أخرى مثلا حجر مدريات أخرى الوادي مثلا.
1: طبعا احنا بالنسبه لنا في مشروع قادم.
0: عفوا
1: تفضل.
0: كنا اخونا هلا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياك الله اخي زكي.
3: استاذ علي عفوا يا
0: تفضل
3: كرمك ان شاء الله. انا قلت لك تعلم الاستفاده واضحه.
0: نعم
3: بالخير الحمد لله. كل الناس تستفيد من كله وقال وكل حاجه وكل شيء.
0: نعم.
3: يعني المفروض ولا ننتظر يعني الدعم الخارجي ده يعطينا احنا رأي. الحمد لله مطالبكم رياضة على اساس ان الدعم الخارجي من هنا ومن هنا وكل حاجه ده. طيب نحن هنا في الداخل يعني المفروض تشترك منظمات المجتمع المدني والناس تكون يعني لان الكل مستفيد منها حتى يكون في شكل مبادرات من اهل المكلة ومن اهل الغين ومن اجل المزحة من اهل تكون حتى على تصفية الاخوة هذيلا. لان حالا بعض اخوة يتطلب يعني الالية ما تدخل او حاجة كده يتطلب اعمال
1: يدوي طريقة تقليدية تنظيم بالطريقة التقليدية
3: بالضبط. يعني نحن نشرك المواطنين في شكل مبادرات في شكل ده ملتقيات الشباب هذا النادي يكون في ترويج هذيلا تكون يعني يعني يصفون بالاعمال اليدوية
1: مقترح
0: جدا.
1: يعني لو في مثلا شباب او مثلا جمعية او يعملوا زي المنشور هكذا او مبادرة.
0: نعم
1: ممكن ليش لا. ويبدو بالمناطق المستفيدة نفسها الصداع والعباير والعباير.
0: نعم
3: يعني الان ما نخلي شيء يعني ننتظر على اساس ان هذا نبدا نحن نبدا من الداخل.
1: ممتاز كلام جميل كلام صحيح.
3: هذا اللي كان مقترح له وانتم تدرسوه ان شاء الله.
0: نضم صوتنا صوتك زكي صالح مع هذا المقترح ويجب ان تسهم مثل ما شفت الجمعيات وغيرها من الجهات الداخلية
3: لانجاح
0: المشروع.
3: شباب جالسين عاطلين في المقاهي وفي الباريات ونحن نروح هذا نشرب ماء شربت ماء افضل من هذا الاعمال جلسوا شغلات هذا.
0: صحيح صحيح. شكرا لك زكي صالح على هذه المداخلة. شكرا لك. في ختام الحلقة مهندس عبد الرحيم ما هي كلمتكم في هذا المنطلق يعني.
1: طبعا احنا على مستوى الان ساحل حضرموت في توجهاتنا في الجانب الزراعي نتكلم الان بشكل عام في معنا تدخل في وادي حجر مشاريع عبارة عن حواجز نفس الطريقة اللي موجودة في الغيل حواجز مائية وحماية أراضي زراعية وقنوات زراعية.
0: هذا في طور مشروع شغال
1: عامة. هذا مشروع هو المشروع طبعا يضم حجر وتبن وادي حجر وتبن في أبيان.
0: نعم وادي تبن.
1: وادي تبن هو كده التمويل اسمه. احنا معانا وادي حجر فقد عملنا ورشة عمل في فندق رمادة ودعينا الجهات المعنية كل من تجري مياهها في وادي حجر يعتبر مستفيد من شبوة إلى حضرموت كل المديريات يبعث والضلاعة وأجزاء من الضلاعة اللي بتجاه وحجر نفسها وأجزاء من برونيفة وأجزاء من أرياف المكلة وأجزاء من دوعن كل مصاقة المياه ليل مياهها تنزل في وادي حجر فيعتبر مستفيد من مياه وادي حجر. فهذا من في الجانب الزراعي. طبعا معنا في الشحر تبع البرنامج الزراعي في تبالة عيون مياه تنظيف العيون وتعميقها والقنوات الزراعية في تبالة الشحر. وفي معنا في معيان مكنون بيتخلصنا كامل صور كامل معايين والعيون. وفي معيان القطب بالمقد هذا شغالين فيه والآن نحاول ندخل في مناطق فلسطين وهذا نعيد إحياء الجانب الزراعي.
0: ممتاز تفضل مهندس
2: أمين. في ختام هذا اللقاء أحب بس أذكر حاجة يعني نتمنى نحن كفنيين مهندسين اللي ربتنا غير بوزير وعمتنا وطلعتنا كمهندسين نتمنى نحن نخدم هذه البلد ونرجعها مثل ما كانت على الأقل حتى لو حتى جزء بسيط مما كان في غير بوزير. وبختم هذه حديثنا هذا بآية إنه الله يقول وأقول أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني نتمنى من الكل يعمل يعني من الكل سواء كانت منظمات سواء كان من الشباب سواء كان سلطة محلية وسواء كان نحن كفنيين مهندسين مستعدين نقدم أي حاجة وإن شاء الله بإذن الله ربنا يقدم لي فيه الخير. شكرا.
0: باسم كافة المستمعين أحييكم وأقدم هذه الجهود الكبيرة التي بذلتموها في تجربة حصاد مياه الأمطار والسيول بغير بوزير. طبعا مرحبا المرحلة الثانية تم تسليمها بأسبوع تحويلي، وأشيد بكم بكل أمانة وتقدير على هذا الجهد الكبير الذي بذلتموه، وأثر هذا الجهد باين مختلف الناس في هذه المناطق. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. مهندس أمين،
1: نشكر الإذاعة لإتاحة الفرصة لنشاط مشروع الأشغال العامة في الجانب الزراعي. طبعا احنا في عدة جوانب في الذرة السمكية وفي، لكن هذا الجانب جانب مهم جدا لأنه يلمسه المواطن والمزارع والاستفادة كبيرة.
0: نعم،
1: ليس بشكل شخصي.
0: مشروع الأشغال العامة معظم مشاريع ناجحة جدا.
1: الحمد لله.
0: وطبعا لنا لقاءات قادمة، نحن إن شاء الله سنكون داعمين لكم إعلاميا في هذه المشاريع الناجحة
2: لرسالة المواطن.
0: نحن معكم باستمرار، ونحن إعلاميا سنقف معكم لنجاح هذه المشاريع الهامة التي تعود ريعها للمواطن بشكل أساسي بشكل هام. شكرا لكم، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
2: شكرا جزيلا.
0: أعزائي المستمعين، ألتقي بكم في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين لكم تحياتي علي صالح الراقي وتحيات عمر بامبوع وعبد الرحمن السقاف. إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

موعدنا اليوم الخميس نستهلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت يصدر تعميما بشأن تكليف مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي والصحراء حضرموت، ويعزي في وفاة التبوي والرياضي صبري صالح العسل. الخنبشي يهم نادي شعب حضرموت بتتويجه بكأس السوبر اليمني لكرة السلة ويشيد بالإنجاز الرياضي الجديد. وكيل حضرموت الجيلاني يؤكد دعم السلطة المحلية لجهود مكافحة المخدرات وتعزيز جهود الوقاية والتأهيل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم التعميم رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير الأشغال العامة والطرق بتكليف مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي والصحراء حضرموت. وجاء في تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير الأشغال العامة والطرق رقم 26 لسنة 2026 بتكليف الأخ محمد عبد الرحيم أحمد عتيقة مديرا عاما لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي وصحراء حضرموت. كما نصت ديباجة التعميم على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. رفع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ التربوي والرياضي صبري صالح العسل مسؤول الأنشطة بنادي المكلا الرياضي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في المجالين التربوي والرياضي. وعرب عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه وكافة منتسبي نادي المكلا والوسط الرياضي في حضرموت، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسنان. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بما عرف عن الفقيد من سيرة طيبة وعطاء مخلص وما قدمه خلال مسيرته من جهود في خدمة القطاع التربوي والحركة الرياضية ولا سيما إسهاماته في خدمة نادي المكلا الرياضي وأنشطته. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روح الفقيد عقب صلاة العشاء في مسجد جامع الروضة على أن يوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة يعقوب بن مكلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية تهنئة إلى إدارة ولاعبي وجهازي نادي شعب حضرموت الرياضي بمناسبة تتويج فريق كرة السلة بالنادي بطلا لكأس السوبر اليمني للرجال 2026 إثر فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي المينا من عدن في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل النادي الحافل بالبطولات والإنجازات. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالمستوى الرياضي المتميز الذي ظهر به لاعبو شعب حضرموت خلال منافسات البطولة وما أبدوه من روح تنافسية عالية وإصرار وعزيمة قادتهم إلى اعتلاء منصة التتويج وحصد لقب السوبر للمرة الثانية في تاريخ النادي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد ما تتمتع به الرياضة الحضرمية من قدرات ومواهب قادرة على تحقيق حضور مشرف على مستوى الساحة الرياضية الوطنية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي بمدينة المكلا ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في اليمن السيد نونو لافيرا والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون
التعاون في مجال حماية التراث الثقافي وتطوير المواقع الأثرية ودعم الصناعات والحرف التقليدية والتراث المادي واللامادي في حضرموت. استعرض اللقاء جهود منظمة اليونسكو في دعم قطاع التراث الثقافي بالمحافظة والبرامج والمشاريع الهادفة للحفاظ على الموروث الحضاري والمعماري وتأهيل المواقع التاريخية بما يضمن حمايتها واستدامتها وتعزيز حضورها كوجهات ثقافية وسياحية تعكس الهوية الحضرمية. وناقش الجانبان مستوى الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل وترميم متحف المكلا وقصر السلطان القعرطي والمواقع المحيطة بهما والاحتياجات اللازمة لاستكمال أعمال الترميم والتطوير بما يحافظ على القيمة التاريخية والمعمارية لهذه المعالم ويعيد تفعيل دورها الثقافي والتعليمي. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت أهمية الشراكة مع منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية المتخصصة في حماية التراث. حضر اللقاء عدد من وكلاء المحافظة ومدير عموم المكاتب التنفيذية وعدد من المسؤولين في مكتب منظمة اليونسكو باليمن وممثل مؤسسة ضوعا للعمارة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن صالح ناصر نهشل والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بما يعزز أمن السواحل والمياه الإقليمية. وناقش اللقاء آلية تطوير الشراكة بين السلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية والبحرية المختصة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتوسيع مجالات التعاون بما يتناسب مع التحديات الأمنية التي تواجه السواحل اليمنية ويدعم قدرات الأجهزة المعنية في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار. حضر اللقاء عدد من وكلاء المحافظة ومدير عموم المكاتب التنفيذية وعدد من المسؤولين في قوات خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية إلى جانب الخبراء والمدربون المشاركون في برامج الأمن البحري التدريبية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة ممثل الصندوق في اليمن السيد فرانشيسكو غالتيري خارطة المشاريع والبرامج والتدخلات التي ينفذها الصندوق في حضرموت وسبل توسيع نطاقها بما يلبي الاحتياجات المتزايدة في عدد من القطاعات الحيوية. وتناول اللقاء مجالات التدخل في الصحة الإنجابية وتمكين المرأة ودعم الشباب وإنشاء وتطوير المساحات الآمنة إلى جانب بحث الأولويات المستقبلية وسبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية والصندوق بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى البرامج والمشاريع التنموية المستدامة بما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات وتحسين ظروفها المعيشية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في نطاق المنطقة العسكرية الأولى في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة والتهديدات المتصاعدة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد سالم بامؤمن جرى خلاله استعراض مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية والعسكرية ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة في مناطق وادي وصحراء حضرموت. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه بمدينة المكلا المدير العام
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العميد الركن عبد الله الأحمدي، بحضور المدير العام لمصلحة شؤون القبائل بساحل حضرموت الشيخ صالح باوزير. طلع الوكيل الجيلاني خلال اللقاء على أبرز المهام والجهود التي تطلع بها أجهزة مكافحة المخدرات للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة والدخيلة على المجتمع، مستمعا إلى أبرز النجاحات التي حققتها الإدارة في ضبط المروجين والمتعاطين والتصدي لعمليات ترويج وتهريب المواد المخدرة، إلى جانب الاحتياجات والتحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز أدائها الأمني والميداني. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه صبري صالح العسل، والد صالح وأخو عمر وعبد الناصر والسادات ومحمد وخالد. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد الروضة، والدفن في مقبرة الشيخ يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تقبل تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج. تحياتي من التقديم محمد عبد المرويشد. استودعكم الله الذي لا تضيع

0: فهيم محمد باخريبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعه، اسعد الله اوقاتكم بالخير اينما كنتم، ونرحب بكم في الاخبار الرياضيه لهذا اليوم الخميس. رفعت قياده فرع اتحاد كره القدم بساحل حضرموت باحرى التهاني والتبريكات الى نادي الشعب الحضرمي بمناسبه تتويجهم ببطوله السوبر لكره السله، وهنأت المهندس صالح العمري رئيس النادي وكافه اعضاء مجلس الاداره والجهازين الفني والاداري واللاعبين وجماهير النادي الوفيه على هذا الانجاز الرياضي المستحق الذي يعكس العمل الكبير والروح العاليه لابناء النادي. وهذا الفوز يضاف الى سجل انجازات النادي ويؤكد مكانة نادي الشعب كقلعة من قلاع الرياضة الحضرمية. وعلى صعيد متصل، حقق شعب حضرموت بطولة كاس حضرموت الثقافية الثامنة للأندية الرياضية بعد فوزه اليوم الخميس في المواجهة النهائية على نادي سيئون الذي حل وصيفا. وفي إطار مساعي إدارة نادي شعب حضرموت الرياضي بقيادة رئيس النادي المهندس صالح العمري لتطوير المنظومة الفنية للفريق الأول لكرة القدم وتعزيزها بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية الحديثة، أعلنت الهيئة الإدارية بالنادي عن إتمام التعاقد رسميا مع مهندس التحليل والمحلل الأداء المتميز الكابتن محمد أشرف عبد الفتاح لينضم رسميا إلى الجهاز الفني لسفير حضرموت الشعب. ويعد الانضمام الجديد إضافة نوعية وصيدا ثمينا للكتيبة الشعباوية لما يمتلكه الكابتن محمد أشرف من سيرة ذاتية حافلة بالخبرات النوعية في الملاعب المصرية والإقليمية، حيث شغل مؤخرا منصب محلل الأداء بالفيديو لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عام خلال بطولة أمم أفريقيا عام 2025 وشراكته مع شركة TAB المتخصصة في التحليل الرياضي. اكتمل عقد المتأهلين للدور الثاني من دور تونا الخيصة لكرة القدم في نسختها الأولى بعد إسلال الستار على منافسات الدور الأول الذي شهد مواجهات حماسية وندية كبيرة وتقلبات في النتائج وحسم عدد بطاقات التأهل عبر ركلات الترجيح. ومع اكتمال قائمة المتأهلين تتجه أنظار الجماهير نحو الدور الثاني، حيث تحمل المواجهات القادمة الكثير من الإثارة في ظل تقارب مستويات الفرق وطموحها في مواصلة المشوار نحو البطولة. أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا تعاقده مع الحارس الأرجنتيني رولي قادما من مارسيليا الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسمين حتى صيف 2028، مع انتظار استكمال إجراءات التصريح الدولي لإتمام تسييره بشكل نهائي. ويعود رولي إلى صف مانشستر سيتي بعد تجربة الأولى مع النادي خلال موسم 2016-2017، إلا أنه لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول في تلك الفترة. ويبلغ الحارس الأرجنتيني 34 عاما ويمتلك مسيرة حافلة مع عدد من الأندية الأوروبية أبرزها ريال سوسيداد وفياريال ومونبلييه وأياكس قبل انتقاله إلى مارسيليا. تلقى نادي الاتحاد عرضا من جيرونا الأسباني للتعاقد مع أوناي هيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل استمرار مفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة. وتتركز المحادثات بين الاتحاد وجيرونا في الوقت الحالي على الجوانب المالية للاتفاق، وبالأخص آلية توزيع راتب اللاعب الأسباني خلال فترة إعارته إلى نادي الكتالوني. كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي دائرة اهتمام مانشستر سيتي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بخيارات جديدة في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الحالية. وبحسب الصحفي سام ليفان، فإن اهتمام مانشستر سيتي بفرنانديز يأتي في ظل احتمالية رحيل عدد من لاعبي الوسط وعلى رأسهم رودري وتيجاني، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك مبكرا بحثا عن بديل قادر على الحفاظ على قوة الفريق في هذا المركز. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدافع الأسباني بيب شافاريا قادما من رايو فاليكانو ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، حيث وقع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما عقدا طويل الأمد يمتد حتى عام 2031. يواصل نادي برشلونة تحركاته المكثفة من أجل حسم صفقة الأسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، بعدما رفع النادي الكتالوني عرضه المالي في محاولة جديدة لتقليص الفارق مع مطالب النادي الإنجليزي. وبحسب ما كشفه الصحفي

0: رومانو، فقد تقدم برشلونة بعرض شفهي جديد تبلغ قيمته 60 مليون يورو إلى جانب إضافات مرتبطة بأداء اللاعب وتحقيق بعض الأهداف في خطوة تعكس جدية النادي الكتالوني في حسم الصفقة. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الأسباني تشافي هيرنانديز مديرا فنيا جديدا للمنتخب الهولندي الأول خلفا لكومان بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يرضي بتولي المدرب الأسباني المسؤولية حتى نهاية كأس العالم 2030. وأعرب تشافي عن سعادته الكبيرة بتولي قيادة المنتخب الهولندي مؤكدا أن هذا المهمة تمثل شرفا كبيرا له، خاصة في ظل العلاقة التي تربطه بالمدرسة الكروية الهولندية والتي تأثر بها خلال فترة تكوينه في أكاديمية برشلونة. توصل نادي أتلتيكو مدريد الأسباني إلى اتفاق مبدئي مع توتنهام هوتسبير بشهادة تعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 40 مليون يورو. وبحسب الصحفي الأرجنتيني الموثوق غاستون، فقد شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في المفاوضات أسفرت عن التوصل لتفاهم مبدئي يمهد الانتقال اللاعب إلى صوف الفريق المدريدي خلال الميركاتو الحالي. نتائج مباريات الأمس في دور يمني، الأهلي الصنعاني يتغلب على الاتحاد بأربع أهداف دون رد، وفي كأس السوبر الأوروبي باريس سان جيرمان يتغلب على أستون فيلا بهدفين لهدف. وفي المباراة الودية لاكارونيا يخسر من ريال مدريد بهدف دون رد، وملقا يتعادل مع فولهام بهدفين لهدفين، ونابولي يتغلب على ريس بست أهداف لهدفين، ونوتنغهام يتغلب على باير ليفركوزن بهدفين لهدف. مباريات الليلة في الدور اليمني، وحدة صنعاء مع اليرموك في الرابع عصرا، واتحاد حضرموت مع شباب البيضاء في الرابع عصرا. أما دوري روشن السعودي أبها مع الحزم في 7:15 دقيقة، والشباب مع القدسية في 9 مساء، والدرعية مع الأهلي في 9 مساء. مباريات الودية الزمالك المصري مع أورين في 6 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم السبت القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: رحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 60 بعد 100 الثانية من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم: أطري فإنك ناعلة. قال ابن السكيت: معنى المثل اركب الأمر الشديد فإنك قوي عليه. يضرب هذا المثل في من يأخذ باليسير من الأمور مع أن لديه المقدرة على الأخذ بشديدها. والإطرار في المثل هو ركوب طرر الطريق أي نواحيه، جاء في اللسان: وطرر الوادي وأطراره نواحيه، وكذلك أطرار البلاد والطريق، واحدها طر. وفي التهذيب: الواحدة طرة، وطرة كل شيء ناحيته. انتهى النقل من اللسان. أما الناعلة في المثل فهي ذات النعل، وهي صفة تستعملها العرب في النسب بغير الياء، فيقولون ناعل وتامر ولابن، أي ذو نعل وذو تمر وذو لبن. يقول الحطيئة: أغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر، أي ذو لبن وذو تمر. وأصل هذا المثل أطري فإنك ناعلة أن رجلا كانت له رعية ترعى غنمة، فكانت ترعى الغنم في أماكن السهول وتترك رعيها في الحزونة، وهي الأماكن الغليظة من الأرض، فيقال حزن المكان أي غلظ، وفيه حزونة أي غلظ وخشونة. فلما رأى الرجل رعيته تفعل ذلك، أي ترعى الغنم في أماكن السهول وتترك رعيها في الأماكن الغليظة الخشنة، قال لها: أطري فإنك ناعلة، أي خذي أطرار الوادي وهي نواحيه ودروبه، فإن عليك نعلين. يضرب مثلا في ارتكاب الأمر الشديد للاقتدار عليه. قال أبو عبيدة في معنى فإنك ناعلة: لم يكن عليها نعلان، وإنما أراد بالنعلين غلظ جلد قدميها وعدم تأثره بقسوة الطريق وخشونته. وقيل إن المتنبي أفاد من هذا المعنى في قوله في هجاء كافور: ويعجبني رجلاك في النعل، إذنني رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا.

كثر في لغتنا المعاصرة استعمال حوالى وحوالي في نحو قولهم بلغ عدد الحاضرين حوالى 1000 رجل، وسار فلان حوالي 3 أميال، ونحو ذلك من العبارات التي يستعملون فيها لفظ حوالى وحوالي بمعنى المقدار. والصواب أن يقال بلغ عدد الحاضرين زهاء 1000 رجل. أما لفظة حوالى التي يستعملونها خطأ فهي من الظروف المكانية، تقلب ألفه ياء عند إضافته، فنقول جلسنا حواليه، جاء في اللسان وهو حوله وحوليه وحواليه وحواله، ولا تقل حواليه بكسر اللام. وفي التهذيب والحول اسم يجمع على الحوالى، يقال حوالي الدار كأنها في الأصل حوالى. قال الأزهري رأيت الناس حواله وحواليه وحوله وحوليه، فحواله وحدان حواليه، وأما حوليه فهي تثنية حوله. وفي حديث الاستسقاء اللهم حوالينا ولا علينا، يريد اللهم أنزل الغيث علينا في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية. من قولهم رأيت الناس حواليه أي مطيفين به من جوانبه. انتهى النقل من اللسان. يقول الفرزدق فإني عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود اللوابد. فحوالى في نحو قولهم جلست في القرية حوالى 20 يوما خطأ لما بيناه من معنى حوالى. وصواب ذلك أن يقال جلست في القرية زهاء 20 يوما، بإعراب هذه الكلمة زهاء بحركات الإعراب الظاهرة. فنقول مثلا في القاعة زهاء 50 مشاركا، أي قدر 50 مشاركة. جاء في اللسان وزهاء الشيء وزهاؤه قدره، يقال هم زهاء 100 وزهاء 100 أي قدرها، وهم قوم ذو زهاء أي ذو عدد كثير. وزهوت فلانا بكذا أزهاؤه أي حزرته. وكم زهاؤهم أي قدرهم وحزرهم. وأنشد للعجاج كأنما زهاؤهم لمن جهر. وقولهم زهاء 100 أي قدر 100. وفي حديث قيل له كم كانوا؟ قال زهاء 300 أي قدر 300 من زهوت القوم إذا حزرتهم. وفي الحديث إذا سمعتم بناس يأتون من قبل المشرق أولي زهاء يعجب الناس من زيهم فقد أظلت الساعة. قوله أولي زهاء أي أولي عدد كثير. وزهوت الشيء إذا خرصته وعلمت ما زهاؤه. انتهى النقل من لسان العرب. يقول ابن الرومي فقال وإن مطلت زهاء حول، فقلت وإن مطلت إلى التنادي. وفي أدب الكاتب لابن قتيبة والملاء جمع ملاءه، وهم زهاء كذا أي مقدار كذا. وفي كتاب الأغاني للأصفهاني وسقط عن الناس من الأرباح زهاء 100,000 دينار. وفي البداية والنهاية لابن كثير فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار. وفي الروض الأنف للسهيلي وكثر عددهم فيها حتى بلغوا زهاء 70,000. والأمثلة على هذا كثيرة لا تحصى. لذا قل عزيزي المستمع في القاعة زهاء 50 رجلا
ولا تقل في القاعة حوالى 50 رجلا ولا حوالي 50 رجلا، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

حكى المدائني أن رجلا جاء إلى جار له من الأشراف فقال له: جارك فلان توفي ولا كفن له، فهل تأمر له بكفن؟ فقال: والله ما عندي شيء، ولكن عد إلينا بعد أيام حتى نعطيك كفنا له. فقال الرجل: أصلحك الله، وهل نملحه إلى أن يتيسر له الكفن؟ وفي كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي عن أبي الحسن علي بن منصور الحلبي قال: كنت أحضر مجلس سيف الدولة، فحضرته وقد عاد من إحدى غزواته منتصرا، فدخل عليه الشعراء يهنئونه، ومن بينهم شاعر يقول في مدح سيف الدولة: وكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط، وكنت كسنور عليهم تسلقا. فهو يشبه الأعداء بالفئران، ويشبه سيف الدولة بسنور، أي بهر تسلق حائطا وراء الفئران. فأمر سيف الدولة بإخراجه من مجلسه، فقام على الباب يبكي. أخبر سيف الدولة ببكائه، فأمر برده وقال له: ما لك تبكي؟ فقال: قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه، فلما خاب أملي وقابلني بالهوان ذلت نفسي فبكيت. فقال له سيف الدولة: ويلك يا رجل، من يكون له مثل هذا النثر؟ يكون له ذلك الشعر؟ ثم سأله: كم أملت منا؟ قال: 500 درهم. فأمر له 1000 درهم.

استعملت العرب ألفاظا متعددة أطلقتها على الجيش وفرقه وصفاته. فالجيش في اللغة هو الجند، وقيل جماعة الناس في الحرب، والجمع جيوش، وفي التهذيب الجيش جند يسيرون لحرب أو غيرها. أما الألفاظ التي أطلقتها العرب لفرق من الجيش أو لبعض صفاته فأهمها الألفاظ الآتية: أولها الطليعة، وهم جماعة من الجند يبعثون أمام الجيش ليتعرفوا مكان العدو وخبره، وهم الذين يسمون اليوم بفرقة الاستطلاع. وفي اللسان الطليعة القوم يبعثون لمطالعة خبر العدو، وطليعة الجيش الذي يطلع من الجيش يبعث ليطلع طلع العدو. وفي الحديث أنه كان إذا غزا بعث بين يديه طلائع، وهم القوم الذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو كالجواسيس. ومن ألفاظ الجيش أيضا المقنب، وهي طائفة من الجيش ما بين 30 و40. وفي حديث عمر رضي الله عنه واهتمامه بالخلافة ذكر له سعد حين طعن فقال: ذلك إنما يكون في مقنب من مقانبكم. المقنب بالكسر جماعة الخيل والفرسان، وقيل هو دون 100، وقيل زهاء 300. وقنب القوم وأقنبوا إذا صاروا مقنبا. قال ساعدة بن جؤية الهذلي: عجبت لقيس والحوادث تعجبوا، وأصحاب قيس يوم ساروا وقنبوا. ويقول الفرزدق في مدح بشر بن مروان: مستأنس بلقاء الناس مغتصب، للألف يأخذ منه المقنب الخمرا. ومن هذه الألفاظ المنسر والمنسر على مثال المسجد والمنبر، فهما لغتان في هذا اللفظ، منسر ومنسر، جاء في اللسان. والمنسر أيضا قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير، والمنسر مثال المجلس لغة فيه. وفي حديث علي كرم الله وجهه: كلما أضل عليكم منسر من مناسر أهل الشام أغلق كل رجل منكم بابه. قال ابن سيدة: المنسر والمنسر من الخيل ما بين 30 إلى 10، وقيل ما بين 30 إلى 40، وقيل ما بين 40 إلى 50، وقيل ما بين 40 إلى 60، وقيل ما بين 100 إلى 200. ومن هذه الألفاظ الهيضل والهيضلة، وهي جماعة متسلحة أمرهم في الحرب واحد، وقيل هي جماعة من الجند يغزى بها ليسوا بالكثير. يقول أبو كبير الهذلي: أزهير إن يشب القذال فإنني رب هيضل لجب لففت بهيضلي. ومن هذه الألفاظ السرية، وهي قطعة من الجيش لا يتجاوز عددها 400. وفي اللسان: والسرية قطعة من الجيش يقال خير السرايا 400 رجل، سميت سرية لأنها تسري ليلا في خفية لئلا ينذر بهم العدو فيحذروا أو يمتنعوا. يقال: سرى قائد الجيش سرية إلى العدو إذا جردها وبعثها إليهم. وقيل سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري، أي النفيس المختار. يقول أبو كبير الهذلي: فلقد جمعت من الصحاب سرية خذبا لذات غير وخش سحلي.
ومن هذه الألفاظ الجحفل، وهو الجيش الكثير، وجمعه جحافل. قال الشاعر: وجحفل كبهيم الليل منتجع أرض العدو ببؤسى بعد إنعامي. وقد ذهب ابن القطاع إلى أن اللام في الجحفل زائدة، فهو من الجحف وهو الذهاب بالشيء، يقال جحف السيل الشجر والمدر. ويقول المتنبي: في جحفل سر العيون غباره فكأنما يبصرن بالآذان. ويقول آخر: نزجي الجيادة إلى الجهاد جحافلا تغشى البلاد وأنت وحدك جحفل. تلك من فرق الجيش وأقسامه. أما أوصاف الجيش فمنها قولهم الجرار، وهو الجيش الذي يسير زحفا من كثرة عدد أفراده لأنه يجر عتاد الحرب. يقول الأعشى: كن كالسموأل إذ سار الهمام له في جحفل كسواد الليل جراري. ويقول الفرزدق: وأرعن جرار إذا ما تطلقت كتائبه خرت له الجن سجدا. ويقول آخر: ومظفر الأقلام كم أردى بها ملكا وروع جحفلا جرارا. ومن أوصاف الجيش العرمرم، وهو الشديد الكثير العدد، وقيل العرمرم هو الكثير من كل شيء. يقول السري الرفاء: وما زلت في اللأواء غيثا وفي الدجا شهابا وفي الأحداث جيشا عرمرما. ويقول أبو تمام: عزم يفل الجيش وهو عرمرم، ويرد ظفر الشوق وهو مقلم. ويقول أبو فراس: إلى رجل يلقاك في شخص واحد ولكنه في الحرب جيش عرمرم. ومن أوصاف الجيش اللجب، وهو الجيش ذو الجلبة والصياح، وهو مأخوذ من اللجب، وهو الصياح والجلبة وارتفاع الأصوات واختلاطها. يقول أبو تمام: لو لم يفد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل اللجب. ومن أوصاف الجيش أيضا الفيلق، وهو الجيش العظيم وجمعه فيالق، والأصل في الفيلق هو الداهية والأمر العجيب، لذا قيل في الجيش العظيم فيلق تشبيها له بالداهية. تقول العرب: جاء فلان بالفيلق، أي بالداهية أو الأمر العجيب. فقولهم كتيبة فيلق، أي شديدة شبيهة بالداهية. قال الكميت: في حومة الفيلق الجأواء إذ نزلت قصرا وهيضلها الخشخاش إذ نزلوا. وجمع الفيلق فيالق. يقول المتنبي: وحلقه يمكن فتر الخانق أعده للطعن في الفيالق. وآخر أوصاف الجيش الخميس، وهو الجيش العظيم الكثير الأصوات، وسمي الجيش خميسا لأنه ينقسم على خمس فرق: المقدمة والمؤخرة والقلب والميمنة والميسرة. يقول الفرزدق: ومعصب بالتاج يخفق فوقه خرق الملوك له خميس جحفل. ويقول المتنبي: خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم، تجمع فيه كل لسن وأمة، فما تفهم الحداثة إلا التراجم.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيد من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

0: برنامج حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، اخراج خالد احمد عامر، اشراف عام افراح محمد جمعه خان،
1: انتاج اذاعه المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبدالله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القاطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: استاذ حسين، قبل القضاء والمجلس المحكمة العليا والقضاء الشرعي كان هناك يعني ما يسمى حاكم السوق، نسمع عن سعيد مرزوق، هل يعتبر قاضي او ماذا؟
1: لا، حاكم جزئي يعني، كما كان عمك المرحومة مرسيبة عشوت كان في بداية تجليده حاكم جزئي يعني، لكن مع تعريب حاكم جزئي منظم في إدارة، في قانون أو في لائحة للمخالفات والعقوبات والمحاسبة. فمن عبيد الله ذكر أنه المكلة هذه كما تقول سعدت بحكام سوق طيبين يعني وخيار، فأشار إلى حاكم السوق هذا في عهد النقيب عمر بن صلاح أو صلاح بن محمد، ثم لما توفي ولده أيضا بقي فترة من الوقت يعني اسمه محبوب، وكان هذه
0: قبل سيد مرزوق،
1: قبل سيد مرزوق هذه في عهد الدولة الاقتصادية يعني، الناس يعني الأوائل نقلوا بالتواتر، نقلوا بالتواتر يعني انه حاكم السوق هذا في عهد الاقتصاد هذا حاكم عادل يعني واسمه محبوب، ذكره هكذا بن عبيد الله. في عهد حسين بن حامد المحضار بعد ما ولي هذا وبدأ يؤسس يبني مؤسسات الدولة، يعني استدعى واحد اسمه الصلاحي هكذا يلقب سعيد مرزوق، جاء من القطن بطلب اعتقد هكذا، ورشحه لان يكون حاكم سوق في الفترة هذه، واستمر هذه في عهد حسين بن حامد فترة الى عهد ابو بكر بن حسين الوزير الثاني من أسرة الأسرة المحضارية يعني سعيد مرزوق يعني. فبعد هذه في عهد عبد الله بكير ومع تعريب القضاء ومحاكمه ولوائحه ودوائر النيابة يعني خلاص بعد سعيد مرزوق ما حد جاء، وإنما الرجل يوصف هذا أن الرجل كان عادل يعني، ووصفوا هذا أهل المكلة قضية لواحد من أبناء اللوات، وعلى كم حبات عيد هذا في سوق الصيد أخذها هكذا ولا سلم قيمتها، وراح يشتكي الصياد هكذا فألزموا بالحضور هكذا وجابوا أهله، أهله من لوات الحكم جابوا هذا،
0: لما يلزموا بالحضور يعطوه
1: حجر، حجر يقول له مطلوب يعني، لأن المحكمة هذه هي هذه عند مكتبة حداد، أحمد سيد حداد سابقا عند تراك حق المحاضير
0: عند الجابية،
1: أيوة الدكة هكذا هذه وكرسي طاولة في هذا المكان، ودعوة وجواب ودفاع وإثبات
0: على الهواء الطلق،
1: على الهواء الطلق يعني، وتمت المحاسبة يعني، وشاهد البيت هذا اللي كان يشاهد هذا ابنهم هذا يحاسب تربوا عليه هذا، انزل نزل جلس قابل خصمه هذا وتمت إدانته وألزم بدفع غرامة عليه مقابل الصيد هذا، وكأنه يعني شيء ها، واحتراء طرب على جده يا سيد بغنا حفيدك أخلي تحت